0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح فيني وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي
3: رحين أفهم
2: ينقطع حبل
4: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

فقدتك قبل مدري بعد مدري بأول الغيبة أنا من صدمة غير

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
2: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية

0: عبد العزيز عبد الله الذواد مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات متحدثا لإذاعة البحرين.
1: أولا أحب أشكركم على تواجدكم معنا هنا كفريق عمل إعلامي متميز. دائما السباق راح يكون إدارة كاملة بحرينية من الألف إلى الياء، يعني تقدر تعتبر أن أنت في البحرين بس يعني السباق بيكون في ماليزيا. الاتحاد البحريني للسيارات هو الجهة يعني المناط لها العمل هذه كاتحاد دولي من الـ FIA، الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، فهو الاتحاد الرسمي لهذه السباق اللي راح يكون في ماليزيا، طبعا بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية كجهة يعني تسويقية. بالنسبة لنا احنا المجموع البحرينيين اللي راح يكونون متواجدين طبعا بيطلعون على مجموعات، اكبر مجموعة اللي هي اخر مجموعة اللي احتمال تكون بين 25 و 26 سبتمبر. عدد المارشلز كامل اللي بيروح من البحرين بيطلع بيروح من هني لهناك 522 مارشل بحريني مع اختلاف الجنسين.
2: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.

أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها.

0: تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب

ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة

0: تغطية هذا الحدث. إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
1: عبد الله العباسي نائب مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
2: مشكورين ان قاعد تغطون الجهد اللي احنا قاعد نبذله عشان نجهز حق السباق. طبعا اول شيء احنا جدا فخورين وفرحين بنفس الوقت ان سباق البحرين بيكون موجود في كالندر 2026. طبعا كان المفروض يكون بداية الموسم ولكن لأسباب تأجل، ولكن جهود الحكومة مشكورة، قدرنا ان احنا نوفر سباق للبحرين ولكن بيكون في ماليزيا في حلبة سيبانغ. وكوني انا نائب رئيس السباق، مهامي ما تختصر بس ان وقت السباق، شغل معظم الشغل بيكون من الحين اللي كمان تشوفتون نجهز اجتماعات تدريبات اجتماعات مع سيبانغ، سافرنا كذا سفرة نتأكد من جاهزية الحلبة ان تستضيف هذه السباق عندهم. شغلي أنا أكثر قبل السباق، نجهز الأفرقة، أتعامل مع الشباب اللي موجودين، أعرف كل الأشخاص، نتأكد جاهزيتهم، أي متطلبات موجودة عندهم أو من ناحية نحن نتواصل مع بعض ونجهز روحنا.
3: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح السعادة، وصباح رائع جدا، يعني يتناسب ويتناسق ويتزامن مع وتيرة أنفاسنا المطمئنة المرتاحة اللي دائما متفائلة بأن القادم بإذن الله أجمل وأكمل، وأن دائما حياتنا لابد أن هي تقترن بهذا الأمل اللي يجدد حياتنا ويخليها دائما يعني بمتعة للاستمرار للمواصلة. فحياكم الله في هذا البرنامج اللي يسوي لكم رفرش لطاقتكم، حيويتكم، نفسيتكم، عقولكم، وأيضا لمعلوماتكم. كل هذا الكونسبت إن شاء الله راح نقدمه لكم من خلال هذا البرنامج، وراح أكون معاكم أخذكم نور أبو الشوك برفقة المخرجة زينب القحطاني.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: اليوم مستمعينا جونا رطب نسبيا ويكون حار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل، ودرجة الحرارة الحالية 36، العظمى بإذن الله راح تكون 40، والصغرى راح تكون 28 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة أحيانا. وبالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. الرطوبة النسبية الحالية 53، العظمى راح تكون بإذن الله 80%، والصغرى 15%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:30 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:25 مساءً.

خلونا نتعرف على الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى هي أكبر صحراء حارة في العالم، وتبلغ مساحتها تقريباً 9.2 ملايين كيلومتر مربع، أي أن هي أكبر من مساحة الولايات المتحدة تقريباً. زين، وتضم 10 دول اللي هي مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، والتشاد، والنيجر، كلهم موجودين في طبعاً هذه الصحراء. وليست كلها رمال على عكس الصورة الشائعة، أن هي يعني في بعض يعني خلينا نقول المعلومات اللي انتشرت ان الصحراء الكبرى فيها يعني متروسه كلها رمال وكثبان رمليه، ولكن هي تتكون طبعا بقيتها من هضاب صخريه وسهول وجبال، فهي متنوعه. شفتوا هذه الصحراء الكبرى اللي نتكلم عنها؟ تخيلوا ان في شخص عبر هذه الصحراء الكامله سيرا على الاقدام في 16 يوم فقط. تخيلين، هذا شيء حقيقه مغامر، خلينا نقول استرالي اسمه إد كاندي، وقطع اكثر من 100,000 كيلومتر وسط الكثبان الرمليه العاتيه في شمال افريقيا ليصبح اسرع شخص يعبر الصحراء بدون اي وسيله نقل. كان يومه يبدا في الساعه 3 الصبح قبل الشروق للهروب من الحراره الحارقه، وينتهي في 7 مساء بمعدل مشي يتجاوز 60 كيلومتر يوميا. وخلال هاي الرحله واجه درجات حراره تجاوزت 48 درجه مئويه، وعواصف رمليه مفاجئه، ونقص حاد في المصادر المائيه. أما المفاجأة فكانت هي تحطم عربة الإمدادات الصغرى اللي كان يجرها خلفه 4 مرات بسبب الرمال المتحركة، وإصابة قدمه بفقاعات حارقة في اليوم الرابع. ورغم ذلك واصل مشواره بنفس الإصرار. سبحان الله، شنو الشغف ذي اللي يقود الناس حق هاي الأشياء اللي تكون خارقة واللي تكون فيها تحديات. الرحلة ما كانت مجرد تحدي بدني، بل كان هدفها تسليط الضوء على أزمة الجفاف في المناطق النائية وجمع تبرعات لتوفير آبار مياه صالحة للشرب، حيث استطاع جمع أكثر من 85,000 دولار. المهم، في هذا 16 يوم، 1,000 كيلومتر، درجات حرارة

مغامرة قاسية، وفي النهاية يقول إد إن الصحراء علمت شيء. قال إن الصحراء علمتني إن القوة الحقيقية مو في أقدامنا، بل في قدرة عقولنا على التكيف والاستمرار.

0: بيفهم عيوني وضحكت.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM. على بحرين FM.

خليك رفرش رفرش للعقل. من أحد أهم مهارات العقل اللي لابد أن احنا نمتلكها علشان أن احنا نقوم من عقولنا ومن هذه النعمة العظيمة اللي الله أعطانا إياها هي نعمة التكيف، نعمة المرونة. يعني شلون تعرف إذا عندك قدرة على التكيف أسرع من غيرك لأنك نميت هذه المهارة، وشلون تعرف أن عندك مرونة في التعامل مع الأشياء لأنك أساساً أيضاً نميت هذه المهارة. دائماً الشخص المرن هو اللي ما يتفاجأ من مثلاً لما هو يخطط حق خطة A ما يتفاجأ لما تتحول الخطة إلى B، فتكون عنده مرونة سهلة في التعامل مع كل الخطط. مثلاً اليوم هو رايح المطار بيسافر وحاط في باله إنه خلاص إن شاء الله هذه السفرة تكون سفرة ممتازة. أول ما راح اكتشف إن الطيارة تكنسلت، عنده خطة B على طول، يعني ما يكتئب ما يضايق، دائما عنده هذه الخطط. مثلا اليوم كان عنده موعد مهم مثلا وتكنسل هذا الموعد، فهو يكون عنده مرونة انه هو يتقبل، عنده مرونة انه هو يغير، فيصير سهل انه هو يتكيف. هذه ترى مهارة عقلية كلنا نقدر نمتلكها. في ناس يمكن ما نموها، وفي ناس بالعكس هم قدروا ان ينمونها، وهذه مكانها هي في مركز اللوزة الدماغية اللي ممكن لما الإنسان ما يمتلكها يصير عنده توتر، يصير عنده خوف، يصير عنده جمود إدراكي. فاللوزة الدماغية إذا كانت شغالة بالطريقة الصحيحة وأنت منمي هذه المهارة، فأنت عندك القدرة على أنك مو بس تنتج وتصمد ويكون عندك تخطيط، بل هي الأكثر ممارسة في فن إعادة التأطير الإيجابي مثل ما احنا نقول. فلما تواجه مثلا عقبة غير متوقعة في يومك، بدل ما أنت تفكر ليش صار معي هذا الموضوع وتدش في دوامة التوتر، على طول تنتقل إلى شنو الفرصة أو الدرس المتاح من هذا الموقف. تمام، هذا السؤال البسيط ينقل النشاط الذهني فورا من منطقة التوتر إلى منطقة حل المشكلات في القشرة الجبهية. فإحنا لما نشوف في أشخاص عندهم هذا المرونة ترى هي مهارة ما تدربوا عليها، هم مروا في تجارب، مروا في تحديات، فصارت عندهم هذه المهارة موجودة، أو من غير ما يمرون بأي تجارب أو تحديات هم بدأوا يتعاملون مع حياتهم بهذه الطريقة، إنه بمبدأ ما في شيء ثابت، ما في شيء مضمون. فالسر مو في تجاهل المشكلات، بل في إعطاء الدماغ مساحة لرؤية خيارات بديلة بدل من التوقف عند العقبة الأولى. العقل المرن مثل الشجرة القوية تنحني مع الرياح لكنها لا تكسر، وكل ما دربت عقلك اللي هو نعمة عظيمة أنت تميز فيها عن باقي مخلوقات الله، كل ما عندك قدرة على التكيف والمرونة، وأيضا أنك تصدر قرارات أكثر حكمة وأقل استهلاك لطاقتك.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للطاقة والحيوية. حياكم الله ويا هلا وسهلا. اليوم راح نتكلم عن أداة مجانية تعيد ضبط الجهاز العصبي وفي نفس الوقت تعطيكم وتمدكم بالطاقة والحيوية، وهي شنهي طريقة التنفس المتساوي equal breathing. نلاحظ دائما في زحمة العمل والمهام أن أنفاسنا تصير سطحية وسريعة. تقدر تختبر الآن أنفاسك عزيزي المستمع، يعني حين انتبه حق أنفاسك، لا تغيرها بس انتبه حق أنفاسك. راح تلاحظ أن أنفاسك أغلبها من الفم وما تأخذ النفس بطريقة حتى ما يدخل الدماغ، أوكي، وقصيرة. فتنتبه أن أنت في اللاوعي تحس أنك أنت متوتر، حياتك كلها بين كر وفر. هذا التوتر المستمر يسرع الإجهاد الذهني، يمتص طاقتك قبل نهاية اليوم. إنزين، علشان إحنا نحسن هذا التنفس ونعيد تهدئة الجهاز العصبي في كل وقت تحتاجه، أوكي، هي أنك تتنفس تنفس أو طريقة تنفس اللي هو المتساوي بسيطة جدا، بحيث أن تأخذ الشهيق عبر الأنف لمدة 4 ثواني. تحسب يعني كذي، تحط كذي نفس تايمر كذي في عقلك، 1 2 3 4 شهيق

من خلال الأنف. وبعدها شنو تصير؟ شنو تسوي؟ بعد الشهيق من الأنف تحبس النفس لمدة 4 ثواني، 1 2 3 4، بعدين الزفير بنفس المدة من خلال الأنف أيضا، 1 2 3 4، مرة ثانية. ريلاكس. انت لو تسويها مرة مرتين ثلاث 5 دقائق، تحط لك تايمر تسويها 5 دقائق، او اذا تبدل على نفسك 10 دقائق، راح تحس ان فسيولوجيا هذا الايقاع نظم الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، اوكي، هو المندوب المسؤول عن الهدوء والترميم في الجسم. هذا التنفس يساعد في خفض نبضات القلب السريعة، وأيضا يعدل مستويات الأكسجين في الدم، ويرفع طاقة التركيز بأسلوب طبيعي ومستدام. الحيوية الحقيقية مستمعينا دائما تبدأ من الداخل، ودقيقة واحدة أنا أكون واعية فيها حق تنفسي وأدير هذا التنفس وأحسن جهاز العصبي والباراسمبثاوي وكل شيء، والأكسجين يكون ممتاز في الدم مع بداية اليوم، تحس أنك أنت بكامل صفائك وتجددك لباقي يومك كله.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام
1: ريفرش.
0: الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للنفسية. في ناس في هذه الحياة والله إن يمكن من أول ما انولدوا في الدنيا إلى عمرهم مهما كان يعني 30 40 50 ما قد مرة قالوا لا، كله إن شاء الله وهي والله، دائما يستحون، دائما يحسون بالذنب إذا قالوا لا، يحسون أنهم مقصرين أو يحسون أنهم يعني كأنهم أحرجوا الطرف الآخر لما يطلبهم وهم ما يوافقون، فدائما يقولون أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي. هذا لأن الناس يحسون بمشاعر معينة، يحسون بالإرهاق والثقل رغم أن حياتهم ما فيها شيء، رغم أنهم ما يقومون بمجهود بدني كبير، لكن السبب يكون في أنهم مستنزفين طاقيا ونفسيا. ليش؟ لأنهم بالنسبة لهم صعب جدا أقول لا، صعب جدا أن أنا أرفض أي شخص تربوا على هالشيء، أو يمكن وهم أساسا شخصيتهم من هذا النوع، فصارت الحدود مالهم مو بصحية، فصارت الحماية لأنفسهم كلش ضعيفة. فعلشان احنا ممكن ان احنا ما نستنزف طاقيا ونضع الحدود الذكية الصحية من غير ما نحس بتأنيب ضمير، من المهم ان احنا نتبع هذه الحدود اللي راح اذكرها لكم. اول شغلة، التمهل قبل لا انت تقول رأيك، يعني قبل أحد يقول لك مثلاً والله إيش رأيك فلان تي معاي هذا السافر، أنت ما ودك، فأنت تمهل، لا تعطي موافقة فورية، يفضل استخدام مثلاً خلني أشوف، خلني بفكر، برد عليك إن شاء الله، عطني وقت أفكر. هذه المساحة، هذه أول شيء تكسر القيد اللي أنت تعودت في الرد مباشرة والموافقة مباشرة عشان ما تكسر خاطر أحد. أوكي، الشغلة الثانية هي الرفض اللطيف والمباشر، يعني لو في شيء يعني مو

توفي للي أنت تبيه ولازم الرد حين يكون حالا، فحلو أن يكون الرد بأسلوب راقي، تتفنن في الرقي بالرد بالنفي. يعني مثلا أنت مو متعود تقول لا، فتتعود تقول لا ولكن بطريقة راقية جدا، تتعلم فنون أنه والله كان ودي صدق ودي كنت أجي معاك بس للأسف ما أقدر، أو مثلا الله يعني كان بتكون فرصة حلوة لو جيت بس للأسف مشغول. مثلا تتفنن، حلو أنك تتفنن، لأن أنا عارف الناس اللي ما يقولوا لا هم ناس جدا راقين مهذبين محترمين يراعون مشاعر الناس لأبعد الحدود، فعشان كذي تفنن في الرفض اللطيف. أيضا حماية وقت الراحة، يعني كثير منا عنده وقت يحتاج أنه يرتاح، يحتاج أنه يسترخي، ممكن في هذا اللحظة أنت تقعد في مكانك تغلق على نفسك الباب، تخبر الناس أنه ترى أنا هذه وقتي، هذه حدودي، هذه مساحتي، بليز لا تخترقونها، فهذه كلها يعطي حماية نفسية ووقت للراحة والاسترخاء، وأن الإنسان يقعد مع نفسه بين فترة وثانية. أيضا أفصل بين مشاعر الآخرين ومسؤولياتي، هذه نقطة وايد مهمة، تذكر أنك مسؤول عن تصرفاتك مع الآخرين ولطفك مع الآخرين، ولكن مو مسؤول عن ردود أفعال الآخرين تجاه حدودك. يعني أنت عندك حدود واضحة وبينت هذا الحدود بلطف بذوق باحترام، ولكن إذا ردة الفعل كانت يعني غريبة فهذه مو مشكلتك، الناس كل واحد يتحمل نتيجة مشاعره، أنت ما تتحمل مشاعر الآخرين. يعني لو أنت وضعت حدودك أنت ما لك علاقة بمشاعر الآخرين شو يحسون، كل واحد يتعامل مع شعوره بنفسه. فمهم أن أفصل بين مشاعري ومشاعر الآخرين عفوا ومسؤولياتي. أيضا التدرج في التعبير، يعني دائما في البداية كل شيء صعب، تحس أنه شوي صعب أنه أنا أقول حق أحد مثلا لا أنا ما بروح هالمكان، أو أبين الشيء اللي أنا في خاطري، لكن حلو أن الواحد يبدأ بيبي ستيبس، البدء بوضع حدود صغيرة تدريجية يعودك أنت أولا ويعود الناس اللي حوالينك على احترام مساحتك الشخصية شوي شوي، من غير ما يبين أن أنا وايد تغيرت، وايد في فرق في حياتي وشخصيتي ومساحتي، لأن هذا الشيء الناس أول شيء بتقامه وأنت قبل الناس راح تقامه. فأول شيء التدرج صحي وجميل، بعدها هي تقدير الذات للجهد، يعني أنك تتذكر دائما أن حماية طاقتك مو بأنانية بل هي شرط أساسي عشان تكون قادر على العطاء. يعني العطاء اللي أنت تبي تعطيه تبي تعطي عطاء صحي ومستمر وما تبي تحس تأنيب الضمير، لذلك لما أنا أحمي طاقتي هذه مش أنانية، بالعكس أنا قاعدة أرحم نفسي ونفسي هي أولى بالرحمة من الآخرين. أوكي، فهذه الأشياء تضعني في حماية نفسية وما أكون مستنزف وأقدر أضع الحدود الذكية من غير ما أحس بتأنيب الضمير.

حياكم الله في معلومات متنوعة وفريدة، ونسوي رفرش لمعلوماتنا وربما تضاف لمعلوماتنا معلومات جديدة بإذن الله. أول معلومة تقول طائر الهدهد يمتلك حاسة تمييز فريدة، يستطيع استشعار حركة اليرقات والديدان تحت الأرض عن طريق نهايات عصبية حساسة جدا في طرف منقاره. الأشجار تتواصل عبر شبكات الفطريات الأرضية، وتمتلك الغابات شبكة جذور وفطريات معقدة تعرف بشبكة الخشب العالمية، وتتبادل من خلال الأشجار المواد الغذائية وتحذر بعضها من الأخطار. زهرة اللوتس تنظف نفسها ذاتياً، وتتمتع أوراقها بتركيب مجهري يمنع التصاق الماء والأتربة فيها، فتنزلق القطرات وتجرف معها الأوساخ تلقائياً. الجبال الجليدية تنتج أصوات تشبه الغناء لما تمتد الجبال الجليدية أو تتشقق بفعل تغييرات الحرارة، تصدر موجات صوتية منخفضة التردد يمكن تسجيلها تحت الماء. النحل يستخدم الرقص كأداة للتواصل، وتؤدي النحلة رقصة خاصة تسمى برقصة الاهتزاز لتبلاغ باقي الخلية بمكان وجود الزهور بعدها واتجاهها بدقة. عيون القطط تعكس الضوء بطبقة خاصة تمتلك فيها القطط النسيج البساطي خلف الشبكية، وهو ما يضاعف كمية الضوء الممتصة، لذلك يسهل رؤية عيون

ها في الظلام تشوفهم دائما في فيلم الرعب. أيضا المحيطات تنتج أغلب أكسجين الأرض، والطحالب البحرية والميكروبات النباتية الدقيقة في المحيطات تتكفل بإنتاج أكثر من 50% من الأكسجين على كوكب الأرض. ظاهرة بحيرة هيلر الوردية تكتسب هذه البحيرة في استراليا لونها الوردي الدائم نتيجة وجود نوع خاص من الطحالب والبكتيريا النافعة المحبة للملوحة. طائر الطنان هو الطائر الوحيد اللي يطير للخلف بفضل حركة أجنحته الفريدة اللي تدور على شكل رقم 8، ويستطيع الطيران للخلف والتحليق المباشر في مكانه. صحراء وايت ساندز هي المكونة من الجبس، وتتكون هذه الصحراء في أمريكا من رمال الجبس الأبيض الناصع، وهي باردة لللمس حتى في أشد أيام الصيف الحارة. أقدم ساعة مائية معروفة تعود للحضارة المصرية القديمة، واستخدم المصريين فيها القدماء أواني مخروطية تنقط المياه بانتظام لقياس ساعات الليل بدقة. أوراق الشاي كانت تستخدم كعلاج وطعام قبل شربها في بدايات اكتشافها في الصين. كان الشاي يستهلك كخضار مطبوخ أو كعشب طبي قبل أن يصبح مشروباً عالمياً. طيور البطريق تمتلك غدة خاصة لتصفية الملح، وهي تقدر أن هي تشرب مياه البحر المالحة لأن عندها غدة فوق العينين تقوم بتصفية الملح الفائض وأخراجه من جسمها. معلومات حلوة عن عالم الحيوان وعالم الطبيعة أمانة، وأتمنى فعلا أن في معلومات جديدة أضيفت إلى معلوماتكم.

كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: يعطيك العافية أم دلال على هذه الأغنيات والاختيارات الحلوة الصراحة، يعني كلش ذوق مخرجاتنا المبدعة زينب القحطاني. وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. خلنا نعطيكم ملخص للي ذكرناه اليوم. حلو أن اليوم أول شيء يكون يوم هادئ مكلل بالإنجازات الخفيفة اللي فيها راحة وهدوء وسكينة، وعرف أضع الحدود النفسية من غير ما أشعر بالذنب، وأيضا أتوازن في كل حياتي وما تكون عندي سيطرة على كل الأحداث. دائما الشيء اللي باستطاعتي بقوم فيه على أكمل وجه، والشيء اللي مو في استطاعتي أفوض إلى رب العباد، هو اللي يسهل ويسر أمورنا كلها. وهذا التوكل إحنا دائما نحتاجه في حياتنا. فهذا ملخص اللي اليوم قلناه، وأيضا نتعامل مع الحياة بمرونة وراحة بال، وإن شاء الله أيضا بكرة نلقاكم على خير ومزيد من الأفكار الجديدة ومزيد من الطاقة ومزيد من رفرش لكل جوانب الحياة بإذن الله. نلقاكم على خير، كنت معاكم كل حب نورة أبو الشوك، ومن الإخراج هذه تحيات زينب القحطاني. في أمان الله ومع السلامة.
1: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة.

0: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
3: And the Grand Prix is gold.
4: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.
5: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لل

0: فورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
1: أحمد الدوسري نائب رئيس قسم الصيانة والانطلاقة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
2: مهامنا تعتمد على أكثر من شغلة. الشغلة الأساسية في الحضارة اللي هو وجود الشباب موجودين على الحائط الأساسي حق منطقة الصيانة، إنه يتأكدون من جميع النظم السلامة، يتأكدون إنه ما في أي شيء، المضمار يكون سالك، ما يكون في أي مشكلة. والشغلة الثانية اللي هي حق الانطلاقة. الانطلاقة وهي شيء رئيسي للكل ينتبه له طول على العالم كامل، بحيث إنه هو الشيء الرئيسي والحدث الرئيسي في السباق ككل. الانطلاقة طبعا احنا عددنا كفريق من البحرين تقريبا 44 شخص، كلهم ياخذون هذه المجال، يتأكدون شنو هذه وكل امور سلامة الأساسية وكل القوانين اللي تطبق على الجنبات الحلوة.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: حب بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخمخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
2: And the Grand Prix is gold.
3: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.
4: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
5: أحمد كسبر رئيس المتابعة والتنسيق في المارشال البحريني، المشارك في سباق

0: إطباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
1: طبعاً بالنسبة حق التيم اللي عندي أنا، إحنا مسؤولين عن تجهيز الأمور المطلوبة

ما بيكون قليل، لأن احنا مو في البحرين، احنا في حلبة مو معتادين عليها، وحلبة صار لها تقريبا 10 سنوات ما اشتغلت فورمولا 1، فبيكون الأمر عليهم صعب، فواجبنا احنا ان نريحهم يعني نفسيا، ونريحهم بدنيا إن شاء الله.

0: ما جتش على بالي.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: علي فيني نائب مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: مهمة الريس كنترول، طبعا تحدث عن ريس كنترول، ثلاث مهام. هو الاستعداد ما قبل السباق بشهر تقريبا. الاستعداد الأولي تكون من كذا فريق يروحون هناك، لفاي انسبكشن والتراك انسبكشن، يحطون النقاط على الحروف، البوستات وتوزيعة المارشلز، تالي يرجعون البحرين يكون في ديبريف عندنا.

نوزع المارشلز البحرينيين، نسوي الترينينج، نعطيهم نبذه عن حلبة ماليزيا، وي جاذر ذا بوينتس، ذن عندنا الاوفيشال شيك داون اللي تصير 10 ايام او خلال 9 ايام من السباق، ان المارشل البحريني يكون متواجد على الحلبة، يكون في كوميونيكيشن مع الريس كنترول، يكون

0: ريبورت كامل حق الكليرك اوف ذا كورس والاف اي اي وانس ايفري ثينج از جو جرين خلاص الامبلمنتيشن يصير يوم السبق دايركتلي يعني.
1: بحرين اف ام على هواك.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرنا في أم وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة، حلقة غير اليوم من ستار كافي. ستار كافي أكيد تعودنا دائما وأبدا أن نتواصل معكم من الحين للساعة 3، وأكيد أبيكم ويانا. حلقتنا اليوم أنا من أمس أعلنت عنها، لأن صراحة التطبيق اللي اليوم راح نتكلم عنه تطبيق وايد وايد وايد مهم، ما يقل أهمية عن التطبيقات اللي إحنا نتعامل معها بشكل يومي، بل يمكن يزيد أهمية عن كل التطبيقات اللي إحنا نشوفهم وننزلهم على الأب ستور. المهم أكيد شفتوا الإعلان على راديو بحرين، وأكيد اللي تابعني يشاف الإعلان على هدى underscore underscore درويش. اليوم نتكلم عن تطبيق اسمه بر، لكن قبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عشير. تحية كبيرة توصلكم من خلاص عرفتوا، أعتقد بعد ما يحتاج أذكركم بالاسم، لكن لازم ولا بد أني أقوله. كل الشكر والتقدير لمخرجنا أكيد عبد الرحمن بطئي.

نمسي عليكم الخير مستمعينا، وتمنياتي أن كل مستمع لستار كافيه يلاقي يعني شيء فعلا يهمه في برنامجنا، وأن حلقاتنا على مدار كل هالسنين قدرنا من خلالها أن احنا نعرج على أغلب الموضوعات اللي تهم كل الأعمار، المرأة والرجل واللي قاعدين في البيت واللي يشتغلون. لكن اليوم احنا بنتكلم في موضوع يهم كل إنسان، سواء إذا الله أعطانا العمر خلنا نقول ونكون من الفئة اللي بنتكلم عنها اليوم، أو يعيش معانا أو حوالينا ناس نحبهم ويهمونا وربي مد في أعمارهم ودخلوا في هذه الفئة. اليوم موضوعي راح يكون خاص برعاية كبار السن وبالذات اللي موجودين معانا في البيت. اليوم في كل أسرة وكل بيت أشخاص تجاوزت أعمارهم 70 و80 وفي 90، ما شاء الله تبارك الرحمن. هالناس أهما من؟ هالناس أهما أبائنا، أهما أمهاتنا، أهما يداتنا، أهما أجدادنا والبركة اللي في حياتنا. وياما ياما تعبوا.

أو علشان يراعون من وإحنا صغار وحتى لما كبرنا ما وقفوا إن هما يراعونا ويهتمون فينا ويخافون علينا. وواجب رعايتهم والمحافظة عليهم بالتأكيد أن ما يحتاج لأي نقاش ولا حتى توصية. لكن السؤال شلون؟ شلون أحافظ عليهم وأريحهم بطريقة تحفظ كرامتهم؟ لأن احتياجات كبار السن مستمعينا وايدة لها علاقة بتغذيتهم، حركتهم، نومهم، قعدتهم، أمراضهم، أدويتهم، سلامتهم وحتى سلامتهم النفسية. وأيضاً إن شلون ممكن إن إحنا نشغل أوقات فراغهم عشان يحسون بقيمتهم وما يتمللون. يعني كبير الكبار في السن اللي وهذه مشكلة طبعا تواجه البيوت، ان الكبار في السن بالتدريج يبتدون ينفصلون عن الحياة الطبيعية للأسرة، وتلاقون كبير السن ينزوي في زاوية وهذه الزاوية تكون هي العالم له. طبعا مع إيقاع حياتنا السريع واهتمامات كل فرد داخل البيت، بعض الأحيان وللأسف الشديد يكون كبير السن في ذيل الاهتمامات عند البعض طبعا. وأحيانا أولادهم أو بناتهم أو حتى أحفادهم يمر عليهم أيام طويلة ويمكن أسابيع من غير حتى ما يمرون عليهم ويشوفونهم. بس جزء من هالكلام يعتبر يعني غصب عليهم، خلنا نقول ليش غصب عليهم؟ لأن الحياة صعبة، ضغوطاتها كثيرة، فمن هني جات الفكرة إن شلون نحافظ على التزامنا برعايتهم بأفضل طريقة ممكنة. من بيساعدنا في هذا الشيء اليوم؟ بتساعدنا في هذه المهمة اليوم أختنا زينب الحسن، مؤسس تطبيق بر. بعد شوي انتظرونا راح ندخل في تفاصيل هذا التطبيق، شلون جت فكرته، ليش، شو اللي خلى زينب اصلا تفكر في هالنوعية من التطبيقات، هل احنا فعلا محتاجينه ولا لا. كل هذه الأسئلة بتجاوب عليها بعد الفاصل ان شاء الله. اللي يحب أيضا يتواصل معنا أو يسأل زينب أي سؤال، زينب الحسن مؤسس تطبيق بر، ممكن يتواصل مع أو على 1-7-4-5-2-5-2-6. أيضا أنا يعني حطيت اللي عنده أي سؤال أو استفسار ممكن يتواصل علي أو معي على هدى_درويش.

نمسي عليكم من جديد مستمعينا، نمسي على كل من انضم لنا في هذه الساعة، وإن شاء الله يا ربي تتواصلون معانا، لأن مثل ما أنا يعني أنا إذا الموضوع وايد مهم أخبر عنه قبل بيوم صراحة، لأن موضوع رعاية الناس اللي نحبهم، الناس اللي راعونا، الناس اللي كبرونا، الناس اللي حتى وإحنا كبار ما قصروا علينا حتى في الاهتمام، يعني ما قالوا خلاص كبروا وخلاص، لا بالعكس زاد اهتمامهم فينا، زادت مراعاتهم، زاد حتى قلقهم علينا اللي أصلا ما يوقف من يوم إحنا صغار لحد ما كبرنا. ففعلا في حياتنا يعني أشخاص إحنا نحبهم ونقول دايما إحنا موجودين لهم وما راح نقصر معاهم، لكن خلوني أسألكم سؤال يمكن هو بسيط ومو بسيط في نفس الوقت، هل إن إحنا نقول إحنا نحبهم يكفي؟ هذه تكفي للرعاية برأيكم؟ لأن الرعاية مو بس أنك تحب شخص، الرعاية أحياناً ممكن تكون بالنسبة لهم موعد طبي لازم أن احنا ما نضيعه،

0: أو ما ننسى دول لازم نتأكد إن نخذ أو لا، تحاليل دورية لازم إن إحنا نشوفها ونراعي إن في كل فترة لازم نقوم فيها لهم، المراجعة، المشاوير، احتياجاتهم اليومية، معلومة لازم يعرفها أكثر من شخص في العائلة عنهم. طبعا وايد من البيوت تكون هذه المسؤولية موزعة على أكثر من شخص، خلنا نقول واحد يحجز، واحد يوصل، واحد يتابع. لكن مثل ما قلت في مقدمتي قبل شوي، مع ضغط الحياة ممكن يصير الشيء اللي ما حد يقصده. كلنا نهتم، لكن مو دائما كلنا نعرف من هو المسؤول عن شنو بالضبط. والأصعب لما تكون المسؤولية الأساسية واقعة على شخص واحد في العائلة، يصير هو الذاكرة والمنظم والمتابع والمنسق لكل التفاصيل. عشان كذي من هني حبيت أفتح موضوع رعاية اللي نحبهم، لكن اليوم من زاوية مختلفة، لأن التكنولوجيا اللي دخلت تقريبا في كل تفاصيل حياتنا دخلت اليوم بعد حتى في تنظيم الرعاية العائلية. ضيفتي اليوم خذت هذه الفكرة وحولتها لمشروع وتطبيق اسمه بر. شنو بر؟ شنو المشكلة اللي شافتها زينب الحسن وخلتها تقول احنا فعلا محتاجين تطبيق حق هالشيء؟ هل ممكن تطبيق في الموبايل يساعد العائلة انها تكون اكثر تنظيم واكثر تواصل في رعاية شخص عزيز علينا؟ هذه اللي اليوم احنا بنعرفها. لكن قبل ما ارحب بضيفتي خلوني اسألكم انتو سؤال مستمعيني الغالين، لو في تطبيق واحد يقدر يساعدكم في مسؤولياتكم تجاه أهلكم أو شخص تحبونه، شنو أهم شيء تتمنون يسويه عنكم؟ يرتب المواعيد، ولا يذكركم بالأدوية، ولا يوزع المسؤوليات بين أفراد العائلة اللي كل هاي التطبيق يشمله على فكرة، ولا يجمع المعلومات في مكان واحد، أو عندكم أصلاً احتياج آخر ثاني يمكن غفلت عنه زينب اليوم؟ أبي إجاباتكم من واقع حياتكم، لأن يمكن احتياج يقولونه أو أنتوا تقولونه اليوم يكون فعلا فكرة تحتاجها عائلات كبيرة. فأنتظر اتصالاتكم على 1745556. احنا من قلنا الموضوع ما شاء الله أشوف عبد الرحمن قاعد يستلم الاتصالات. خلوني الآن أرحب بضيفتي، يعني ضيفتي اليوم مو بس صاحبة تطبيق، ضيفتي اليوم هي صاحبة فكرة ابتدت من سؤال أعتقد إنساني يمكن أنا شفته في الإنستغرام، شلون نخلي رعاية من نحب أكثر تنظيما وأسهل على العائلة؟ معاي اليوم زينب الحسن مؤسسة تطبيق بر. زينب مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا، شكرا هدى على استضافتي وسعيدة اليوم تواجدي معكم في البرنامج، ومتحمسة نتكلم عن الموضوع إن شاء الله.
0: والله يعني زينب مثل ما أنت تشوفين الحين ما شاء الله إحنا ليه الحين ما ابتدينا، إحنا فقط قلنا أن هناك تطبيق يخص ناس مهمين في حياتنا، وما شاء الله الاتصالات قاعدة تتوالى. لكن قبل نأخذ الاتصال زينب، يعني خليني أقولك أن أي تطبيق ناجح عادة ما يبدأ من التكنولوجيا، يبدأ من مشكلة. أوكي، يمكن هالمشكلة حقيقية لاحظها شخص وقال ليش ما في حل سهل لهذه المشكلة. فقبل ما يكون في شيء اسمه بر، شنو المشكلة اللي شفتيها وقلتي والله هالمشكلة تحديدا يبيلها حل؟ هل الفكرة انولدت عندك من تجربة شخصية، من ملاحظاتك لاحتياجات يعني موجودة في في في العائلة الكبيرة عندك؟
1: صحيح، طبعا يمكن الموضوع بدأ تقريبا بالضبط سنة من هالوقت، يعني سبتمبر العام، خلينا نقول هو كان دمج بين كذا شيء. يوم السبت عادةً هو يكون يوم اللي أنا أقضي وقت بروحي فيه، يعني جزء منه خلينا نقول.
0: أوكي.
1: فزوجي عادةً يبحث في أمور الـ AI وفي التولز الجديدة وكذي، فأنا داني قال لي زينب شبي براويك تول كذي حلوة تساعد إنك أنتي تحولين فكرة إلى تطبيق. فقعدت قلت أوكي حلوة، أنا كنت قاعدة أبحث إنه شنو شيء مشروع جديد أقدر أشتغل عليه بجانب عملي الرئيسي مع زوجي. عندنا شركة أخرى تتعامل مع الشركات والمؤسسات. فكنت

0: دائماً أبحث على فكرة أشتغل فيها مع الأفراد. فقلت أوكي خلني أنا أبتديها من جانب التسلية. في ذيك الفترة تزامناً مع الوضع كانت والدتي توها مسوي عملية. وفترة التعافي للعملية تأخذ وقت. صح. في هذه الفترة كانت وايد مسكينة تتألم ما تنام زين فنفسيتها كانت سيئة.
1: نعم.
0: إنزين أنا كنت أسوي كل اللي علي وطبعا أنا ومع أخواني يعني فبس ليحين ما كنت قادرة أحل مشكلة نفسيتها وهذه طبعا شيء ما كنت يعني أقدر أشيل الألم منها يعني طبيا كنت نعم. أسوي كل شيء نبغي
1: نعم.
0: إنزين قلت إنزين الحين أنا بالي معاها وحاسة في روحي إن هل أنا مقصرة هل أنا مسوي ما قاعد أسوي لها شيء كفاية فقلت أوكي ليش ما أنا أسوي لو كان في تطبيق مثلا ممكن أنه هو يجمع كل تفاصيل أمي في مكان واحد ويعطيني نظرة عامة عن وضعها الصحي النفسي أشوف أنا هل قاعد أسوي كل شيء المفروض أسوي مهامي هل يعني يعطيني كذي نظرة عامة يكون من خلالها أنا أقدر أفهم وأقدم رعاية أفضل لها.
1: حلو.
0: فبدأت في هذه الرحلة من سبتمبر العام الماضي واشتغلت على التطبيق وبدأت فيه ومن هنا طبعا يمكن في بداية هذه السنة خلصت كإطلاق مبدئي وجربت على نفسي وعلى والدتي وعائلتي طبعا بدون ما أقول لهم في البداية قلت لهم هذه التطبيق خلنا نجربه.
1: أوكي.
0: فجربنا وما شاء الله يعني شفت أنه وايد ساعدنا في عملية المتابعة طبعا ممكن بنتكلم أكثر عن التطبيق
1: أكيد.
0: بس
1: إيه؟
0: بدأت خلينا نقول من هناك إلى أن الحمد لله يعني قريبة من كم أسبوع رفعنا على المتاجر الإلكترونية.
1: الحمد لله الحمد لله. يعني أحيانا الإنسان يعيش المشكلة ويتأقلم معها لدرجة يمكن ما يخطر على بال أن هي ممكن تتحول لمشروع ممكن يساعد في حل هذه المشكلة. وهذه اللحظة اللي أنت نقلتيها لنا زينب والمشكلة اللي عانت منها الوالدة يعني من هذه المشكلة عرفنا أن برزت عندك هذه الفكرة في إنشاء مثل هذه التطبيق. يعني بالنسبة للفرق بين ملاحظة المشكلة وصناعة الحل يعني في ناس وايد يشوفون الاحتياج لكن رائد الأعمال يعني دائما يحاول يعرف شلون أنا أقدر أحول شيء يعني أو مشكلة قابلة للحل وسهل استخدام الحل لها.
0: صح.
1: خليني زينب إذا تسمحي لي أخذ اتصالات لأنه وايد أوكي وأنا عارف عادة المستمعين إذا تمهم مشكلة أو موضوع أنا هاي الإعداد اللي سويتها احتمال إن ما خلص اليوم. يلا عبد الرحمن إذا سمحت أعطيني الاتصال. ألو
2: السلام عليكم.
1: لا هذه الصوت عاد أنا ما أقدر عليه. إذا كانت هذه البداية فأنا أستبشر خير الصراحة.
2: حبيبتي هدى
1: أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا الغالية بنت عمي.
2: الله يسلمك.
1: طبعا بنت عمي فنانة بعد فريدة درويش طبعا فنانة ورسامة وذوق و يعني إذا أنا بيقولون حمش من يشهد للعروسة شهادتي
2: والله ما عليك زود أنت فنانة في مجالات كثيرة
1: حبيبتي
2: منها نشر الوعي حق الناس نشر الأشياء المفيدة البرامج اللي تصلح يعني واي قاعدة تعبين انت الله يعطيش على قدر نيتك يا ربي.
1: حبيبتي ام عبد الله يعني انا اليوم اول شيء شنو شعورك اوكي بعد ما زينب بنتك يعني حست فيك لدرجة ان ابتدت تسأل روحها هل انا مقصرة مع امي شلون أقدر أشيل أمي من الضغط النفسي. طبعا العلاجي إحنا عرفنا أن في علاجات وفي مستشفى وفي أدوية وكل شيء لكن هي حست أيضا أن في يعني إرهاق نفسي بالنسبة لك اليوم. وبعد ما فكرت زينب وأعتقد أن هاي التفكير ما كان وايد سهل عليها أن هي تنشئ هذا التطبيق أو تبتكر هذا التطبيق عشان أمها اليوم أنت عطيني شعورك.
2: والله أنا أول شيء بقول لكم شعوري أول ما سمعت صوتها الحين معاك ما قدرت أتمالك نفسي صح بقدر الأمكان. ليش اللي يعني اللي تعامل زينب وبرها بي وتفكير

0: ما فيني، ويعني وتحاول قد ما تقدر تبذل جهدها انها تفعدني. يعني تناهيت عن باقي عيالي، ترى كلهم كل واحد منصوب، يعني ما يعني افتخر ان انا عندي عيالي اللي هم عبد الله وعدنان وحسن ومحمد وعلي، طبعا وردتهم زينب. الحمد لله على نعمة بر الأبناء لأبائهم. فما أدري يعني هذا التطبيق شيء رائع وأجمل من رائع.
1: هل تدري أن أنا مو قادرة أتكلم؟
0: أنت ما مقفرة بعد، أنت ما مقفرة ويا والديك راجتك بيضة، وعلى ما تقولين ما يقول مثل من يشهد للعروس. أنا أسمع عنك ويا مرت عمي وعمي، الله يخليك لهم.
1: يعني يمكن كثر ما نسوي ما بنقدر نوفي حق حقهم علينا، وكثر ما احنا نسوي احنا مقصرين في حقهم. ف الحمد لله الحمد لله على كل حال، واحنا براود. خلينا نغير جو شوي. احنا براود، احنا براود اوف زينب بصراحه. اليوم انت حتى انا يمكن استفيد وايد منها هذا التطبيق، لان وكل الناس ممكن يستفيدون من هاي التطبيق، لان فعلا في ناس يعانون. لان ام عبد الله يعني تعرفين العيال كلهم يشتغلون وكلهم عندهم بيوتهم وكلهم عندهم اشغالهم، لكن اكيد اكيد الاكيد ان هم هاي الموضوع شاغل بالهم. أنا شلون ما أكون مقصرة في حق أمي وأبوي وأراعيهم وإلى جانب شغلي وبيتي وعيالي ووايد أمور في الحياة، وضغوطات الحياة أصلا ساعات ما تخلي الواحد يفكر، يعني يقول إذا أنا علي ضغط شلون أنا بفكر في غيري، شلون بعطيهم، عرفتي؟ فيعني زينب فكرت التفكير الصح، وعشان كذي أنا قلت إن هذه نعم في تطبيقات كثيرة نستخدمها كل يوم.
0: بتعمي ما اقطع كلامك اللي بالخير. انا اعتبر التطبيق حمامه بيضة على بيتي وعلي، والاجنحه لعده حمامات ترفرف علي اللي هم عيالي ودائما يدشون لي من التطبيق.
1: الله، اليوم لازم انا ما تطلعي من هنا لان انا متعلمه التطبيق.
0: بس عيب هالتطبيق انه مثل التجسس. مالت سر ولا لج، مو كل شيء مكشوف عندها اليوم.
1: وايد زين. هاي بعد هاي بعد واحد من الأشياء اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أثرتي انت حنقطة وايد مهمة مع عبد الله. يعني حبيب. انا اول شيء اهنيك على زينب وعلى عيالك كلهم، وتتعرفين شهادتي فيهم مجروحة ما شاء الله عليهم تبارك حبيب. الرحمن يعني وتسلمين يعني تسلم يمين اللي رباهم اللي هي انتي، ومشكورة وما قصرتي على كل شيء قدمتيه. واعتقد ان اليوم يعني انت تستحقين يعني هالشيء اللي سويته زينب علشانك، لان انت يعني كل شيء فيك حلو.
0: حبيبتي اقول كلمه سريعه.
1: تفضلي. نعم اكيد.
0: حبيبتي زينب روحي وعمري وقلبي وحياتي، الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك لك في عيالك وييسر امرك ويرضى عليك دنيا واخره.
2: الله يحفظك يا ما.
0: شكرا يا زينب، شكرا شكرا حبيبتي هدى،
1: شكرا
0: لك. ويلا استأذن عشان اعطي مجال حق غيري.
1: مشكوره، شكرا
0: شكرا حبيبتك، تعطي مع السلامه.

0: أنا اليوم صراحة ما باخذ وايد من وقت المستمعين وبعطيهم أهم اليوم الحلقة الإعداد عندكم أوكي؟ فخلوني أخذ اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 ونقول ألو ألو.
1: مساكم الله بالنور والسرور.
0: مساك الله بالنور والسرور يا أبو جلال. يا هلا.
1: شو عبد الله؟
0: أنا زينة بخير.
1: أكيد معبد الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. بس الحلقة شوي.
1: حلقاتكم جاية وش؟
0: دائما الكلام عن أقرب الناس لنا الأم والأبو تصير غير. ما حتى التعبير ما ما.
1: وانت بعد يا معبد الله يدين سنكتين تقلوني بس وصيح.
0: اي والله صدق هذه صدقت.
1: اي والله يا معبد الله بس طيب صراحة يعني يعني لما نوصل حق الأب والأم ما سدادنا في هذه الحياة وما ظهرنا
0: صح
1: هم اللي يعني لو شنو بنسوي ما بيغطي يزوتهم لا أبليكيشن ولا بر ولا شيء نحاول إحنا كيف ما نقدر بس له جزء بسيط يعني
0: صح
1: يعني اليوم صدني موقف يعني وهذه موقف واقعي الحمد لله يعني على كل حال أبوي يعني كان في المستشفى وكان عنده بس علاج بسيط يعني
0: ما يشوف
1: شيء كلنا اخترعنا إحنا الأقوان ورحنا مع بعض وقعدنا وقعد الحمد لله الحمد لله رب العالمين يقول يعني أنا يعني ربيت عيالي إن يكونون عزوة لي
0: نعم
1: كنت عزوة لهم في قبل وحين صاروا عزوة لي
0: ولا وهذه جزء من العلاج
1: يعني
0: أبو جلال يعني تشوف هذه الشيء اللي أنتوا سويتونا رحتوا كلكم مع بعض هاي جزء من العلاج
1: هي يعني أي. يعني شوف الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله منعم علينا بعيلة مترابطة ومن أب وأم وأخوان يعني قلوبنا على بعض نشيل بعض من كذي يعني في حلقة من الحلقات وأنا ذكرت إن أهم شيء أكثر شيء تقدر تستثمر فيه هو عيلتك.
0: الحمد لله الحمد لله الله يخليكم حق بعض إن شاء الله ويخليكم له.
1: سمعنا على الابليكيشن بس ما درى إن عنا يا أم عبد الله.
0: ها شفت اليوم تشوفي في ناس ترى صدق يعني الحين.
1: كل الصياح ما يصير يا أم عبد الله ده بنسمع شنو الابليكيشن يسوي.
0: يا زين عندك سؤال قبل أنا أقول أسئلتي.
1: هذا هو سؤال.
0: شنو الابليكيشن؟
1: الابليكيشن شنو نقدر نستفيد منه
0: تمام تمام ان شاء الله حين زينب راح تجاوب على هالسؤال يا ابو جلال
1: وسمونا انا طلعت من مخ شغله هاللوني يريد لو في دز هريبه
0: ان شاء الله دز هريبه
1: يا ابونا وامنا يا سر البيت الهنا
0: تقول لي يقول لي لا تصيحون اليوم اوكي يا ابو جلال مشكور شكرا لك على اتصالك

0: زينب، يعني في ناس عرفت التطبيق وفي ناس تسمع عنا لأول مرة. يعني ما شافوا التطبيق يمكن اللي احنا حطيناه أو مثلا شافوا على الأب ستور. لو أعطيك 30 ثانية بس، شنو تطبيق بر ومن الشخص اللي تقولين له هذا التطبيق مصمم لك؟
1: تطبيق بر هو عبارة عن تطبيق للرعاية العائلية، يجمع جميع أفراد العائلة في مساحة

0: واحدة على أساس أن إحنا نهتم ونضع كل أمور المتعلقة بالرعاية في مكان واحد، إن كان مواعيد، إن كان ملفات، إن كان تحديثات مهام الرعاية اللي تكون مشتركة بين جميع مقدمين الرعاية، محادثات المتعلقة بالرعاية فقط، حتى الأمور مثلا المادية اللي نحتاجنا نحتاجها في مجال الرعاية كلها في مساحة واحدة. هدفها أن هي تخفف من عبء الرعاية على مقدم الرعاية، وفي نفس الوقت تنظم عملية الرعاية علشان اللي يقدم الرعاية يكون عنده وقت أكثر أنه هو يعطي والدينه والناس اللي يهتم فيهم وقت يركز على جودة حياتهم،
1: حتى لو هو من بعيد
0: وفي نفس الوقت كل مقدمين الرعاية يعني الأخوان العيال يكونون موجودين على هذا التطبيق طبعا بالدعوة، وهم يقدرون يشوفون جميع أمور الرعاية في مكان واحد. وكذلك يشتركون في المسؤوليات، يعني ممكن تفضلتي في البداية قلتي إن ساعات المسؤولية تصير على شخص واحد، مو ضروري لأن ما حد يبغى يشارك، بس يمكن لأن دائرة الرعاية مو على علم
1: أكيد.
0: فوضعها في مكان واحد راح يساعد على هذا الشيء. والأهم إن نلتفت لأمور الجانب مو فقط الصحي والجسدي والأشياء اليومية اللي إحنا نتابع عليها، ولكن أن إحنا نتابع بعد على الأمور الإنسانية العاطفية.
1: أكيد.
0: فهذه التطبيق أيضا يعطينا نظرة عامة عن حالة والدينا أو الناس اللي نهتم فيهم.
1: زينب، ما قطع كلامك إلا بالخير. هل هذا التطبيق أوكي إحنا كلنا بنستخدمه اللي في البيت، لكن هل جزء من أن لابد أن الأم أو الأبو يكون عندهم التطبيق؟
0: حلو.
1: لأن في بعض الأمهات والأبهات ما يعرفون يستخدمون هاي التطبيقات.
0: طبعا أنا حرصت أن يكون في واجهة للوالدين أو الكبار. ليش؟ لأن إحنا مو بس نبغي الرعاية تكون من طرف واحد، هم بعد ترى الكبار مو ضروري أنت الرعاية راح تبتدي لما يكون يكونون والدينك هم مثلا وصلوا إلى مرحلة أن هم يحتاجون دعم.
1: نعم.
0: أنا
1: نعم.
0: ما شاء الله والدتي الحمد لله مستقلة.
1: نعم.
0: وشايلة عمرها. بس إحنا كأبناء نوصل مرحلة اللي إحنا دورنا نهتم فيهم.
1: أكيد.
0: بغض النظر هم محتاجيننا ولا لا، صح؟
1: ما في شك.
0: ففي هذه المرحلة إحنا نحتاج أن نسمع منهم، هم يعني يحتاجون يعطونا يعني من طرفهم آرائهم، شو احتياجاتهم، فحرصنا يكون في واجهة لهم. طبعا مو لازم أن ندخل متلقي الرعاية في التطبيق، ممكن أصلا تستخدم التطبيق فقط لمقدمي الرعاية عشان ننظم، ولكن إذا تبغي الفائدة الأكبر تدخيلهم في الموضوع راح يكون في مو فقط رعاية تنظيم الرعاية،
1: يحسون
0: ويشاركون بالضبط.
1: نعم.
0: يحسون. وفي حتى مثل أضفت أشياء حلوة أنهم والله يحطون حكمهم، يحطون يدونون خواطرهم، فإحنا الله. نسمع منهم. ساعات مع زحمة الحياة ما يمدينا نقعد ونفهم
1: ونسولف
0: ونسمح الأشياء
1: ونسولفهم، صح اللي بالضبط. كانوا يقولونها لنا أثناء.
0: صح.
1: يعني زينب بعد بنتكلم في شيء وايد مهم، الخصوصية في مثل هذه التطبيقات. وأحيانا ما نقول يعني هاي الرعاية اللي احنا قاعدين نتحكى فيها رعاية الوالدين، أول شيء في بالنا دواء ولا موعد مستشفى ولا أكل ولا احتياجات، لكن يعني الرعاية الأكبر أكبر من هذه الأشياء اللي احنا أيضا لازم نهتم فيها. يمكن أكثر شيء يحتاج الأم والأب هما أنهم يحسون أو ما يحسون هما صاروا عبء على عيالهم، وأن وجودهم للحين لا قيمة ولا يعني مكانة بالنسبة لهم. خلونا ناخذ اتصال. زينب، ألو.
2: السلام عليكم. عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ريم،
2: الله يمسيك بالخير، وأحب الأستاذ زينب حسن في الاستوديو، وأقول لها هنيالك على الصرخة الجارية هذه اللي يعني بتسمعك طول العمر، يعني يا بختك. ليتنا كنا يعني اشتغلنا معاك في الديفلوبمنت شيء بسيط، لو ناخذ حسنه من الاجر الله يطول بعمرك.
1: الله، صح صح كلامك يا بريم، صج
2: الله يسلمك يا زينب. وانا طبعا بحثت عن الابلكيشن في الاب ستور، صراحه ما يعني ما قدرت اوصل له، يا ريت يكون في لنا يعني رابط او نحصله في اي مكان على اساس ان احنا نطلع عليه ونشوفه، واكيد نبي نستفيد منه.
1: موجود.
2: انا قبل دي مع عبد الله حابه اتداخل يعني اهميه بر الوالدين. هذه طبعا لا تختزل في حلقة ولا في برنامج من برامج مع عبد الله الكريم، لكن يعني بس أذكر نفسي والمشاهدين أو مستمعين، آسف، باليماني اللي كان يشيل أمه حول الكعبة ويطوف فيها، وبعدين سأل أحد الصحابة اللي هو عبد الله بن عمر قال له هل أنا جازيت

كل شيء بسيط. قال له ولا زفرة من زفرات الولادة اللي هي يعني طلعتها أثناء الطلق فيك. ف يعني ها مجرد تذكير مع عبد الله. وأنا نتوقع يعني أن الذكاء الاصطناعي اليوم والتطبيقات اللي مثل هذه

0: مثل هذا التطبيق زينب، وين يقدرون يتواصلون؟
1: طبعا على الانستغرام عندنا طبعا صفحات التواصل الاجتماعي،
0: نفس اللي نزلنا اليوم احنا
1: صحيح هذه الرابط، وكذلك عندنا بالويب سايت www.birapp.com تحصلون معلومات كاملة، وعلى الأبل ستور والجوجل ستور، بس بالرابط في السوشيال ميديا في اللي هو كل الروابط اللي ممكن تساعدهم أن يوصلون حقه.
0: تمام، شنو المشكلة اللي واجهتك بريم أثناء تنزيلك للتطبيق؟
2: لا ما لقيتها اصلا في يعني بحثت بكلمه بر في الاب ستور.
0: هل ممكن ان انت كتبت السبيلنج مثلا غلط؟
2: كتبتها يعني بر بالعربي وبعدين حولت بالانجليزي بي اي ار او بي اي ار.
0: بي اي ار
1: بي اي ار، وممكن عشان يسهل ويطلع اسرع بي اي ار سبيس كير، فبر كير
2: بير كير. اوكي
1: ايه، وان شاء الله بيطلع لك، واذا ما طلع لك ان شاء الله تحصل كل الروابط على السوشيال ميديا.
2: بارك الله فيك زينب، ما قصرتي، مشكوره عبد الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا بريم، شكرا على اتصالك. زينب احنا اليوم عندنا واتساب، عندنا كالندر، عندنا نوتس، عندنا ريمايندرز، اغلبنا اصلا يستخدم اكثر من تطبيق عشان هو ينظم حياته. يعني هني طبيعي جدا ان المستخدم يسأل شنو اللي يسوي بير بصورة مختلفة، ليش انا احتاج اصلا تطبيق يكون مستقل؟ صح. يعني بدل ما انا استخدم الادوات اللي موجودة في تلفوني، يعني ودنا نعرف اكثر بعد عن القيمة الحقيقية للتطبيق، مو بس مميزاته.
1: صح، يعني ياما احنا نروح كمثال تروحين موعد مع والدك أو والدتك، نعم. وتقعدين تبغين تروين الدكتور لستة الأدوية، وين تدورينها؟
0: أيوة.
1: إنزين تبغين تروين الريبورت اللي تطرش تصورينها، عاد وين تدورينها بيش اللحظة؟
0: بالضبط.
1: إنزين الملفات الريبورت، والله وين أكو طرشناه بالواتساب، تتصلين في أخوك طرش لي يا بروح وينه؟ تبغين تعرفين شو صار في آخر موعد مع آخر دكتور، وين هالمعلومة قاعد يدوري في الواتساب؟
0: صحيح.
1: الفكرة من اللي قلتي جدا صحيح، احنا في النهاية نستخدم الكالندر الواتساب وكذا، هذه كلها تولز متفرقة، بس اللي يميز بر ان انت اليوم قاعدة تحطين كل دي في مكان واحد فيسهل عليك، وفي نفس الوقت شنو اللي يسهل ان انت الحين مو انت الوحيدة اللي قاعدة تقومين بدور رعاية والدينك. فاليوم انا وديت والدتي، يمكن يوم ثاني أخوي يوديها، زين أنا ما قدر يحصلني ذيك اللحظة.
0: صح.
1: خلاص كل شيء موجود في التطبيق.
0: نعم.
1: والأهم إنه في اللي هو الذكاء الاصطناعي AI في بداية الصفحة، ممكن أنت أصلاً تسأليني إيش صار في آخر موعد، إنزين أبغى أعرف مثلاً الريبورت الأخير اللي وصلنا من الدكتور شنو قال،
0: أوكي.
1: عطني لستة الأدوية. ممتاز. اليوم ممتاز. أنا لما أروح والدتي المستشفى أفتح التطبيق حق الدكتور أراوي لستة الأدوية.
0: حلو.
1: أراوي يعني كل شيء يكون موجود في مكان،
0: مكان واحد.
1: نعم. إنزين وفي نفس الوقت طبعاً هو لأن الكل يكون موجود في مكان واحد، هذه ترى شيء إحنا نغفل عن أهميته. يعني ناس ما قلنا إحنا نبغي نسهل الموضوع بالضبط. في النهاية ممكن إنك أنت تحصل كل شيء بالطرق اللي احنا معتادين
0: يعني
1: عليها،
0: يعني حتى ذهابنا للدكتور ومعانا كل شيء في تطبيق واحد، وبالإضافة إلى أنك ذكرتي أن الـ AI أيضا، شوفوا هني المميزات اللي احنا نتكلم عنها بالنسبة حق أدوات الـ AI. يعني احنا كلها نتكلم عن الجوانب السلبية، لا الـ AI يسوي، لا الـ AI يقول، لا ترى في وايد من المهمات أو من الأشياء المفيدة اللي احنا نقدر نستفيد منها عن طريق الـ AI. صحيح يقول لك لا تحطين هاي المعلومة وتسألين عن أشياء طبية، نعم احنا نسأل ولكن نتأكد من المعلومة من ذوي الاختصاص.
1: صحيح.
0: فيعني لما أنا أروح حق الدكتور وأروي التطبيق والنتائج وكل شيء، هذه أيضا راح حتى يعني يقصر من الوقت اللي احنا راح ناخذه مع الدكتور في الشرح والتفاصيل وكل شيء.
1: صح.
0: يعني مو بس علينا، حتى على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الدكاترة. زينب أخذ اتصال ولا في شيء بتكملينه؟
1: لا أنا كنت بس بذكر أن هاي الحين اللي ذكرتها الحين هو اللي تكلمنا عنه، اللي هي الأمور اليومية اللي احنا نتابع عليها.
0: نعم.
1: أرجع أكرر، احنا ما قاعد نتكلم عن فقط الأمور المعتادة، موعد وملف، وهذه شيء مهم يغطي التطبيق.
0: صح.
1: الأهم اليوم وين تقدرين تشوفين قول لي شلون كان نوم امي الشهر اللي طاف؟ شلون مزاج كله موجود؟ ليش؟ لان هي
0: اوكي شلون يقيس هاي الشيء؟

0: حلو. أيه؟ حاليا في المرحلة الأولى الوالدة هي تحط في واجهتها في لها واجهة بسيطة وسهلة كل يوم يسألها أسئلة تفتح التطبيق مجرد يسألها أسئلة هي تجاوبهم.
1: أوكي.
0: هذه الأسئلة تروح في واجهة المقدم الرعاية وتعطيه فكرة عن مزاجها شلونها شلون نامت يكتب حتى برنامجها. أنا اليوم لما قبل ما أكلم أمي اليوم الصبح أشوف التكتبت مثلا وين بتروح اليوم أكتب الله طالعة أنا اليوم بروح مدري سينما مدري شنو عندي في عندها روتينها تسوي عليه تك والله خدت الدواء سويت الأكسرسايز مالي
1: تريكت ولا لا
0: فهذه كلها يعطيني فكرة قبل ما أنا أتصل فيها فصرت أنا بدل ما أكلمها الصبح أقولها يما ها شلون رقدتي أنا عندي أسئلتي المعتادة شلون رقدتي شلون والله شلون شلي وش بتسوين تكون هي كتبت صرت لما أكلمها أقولها ها أشوف ما رقدتي زين أمس
1: هذه هو الفرق. بس أرجع لنفس النقطة زينب هذه بالنسبة إذا الأم أو الأبو يعرفون يستخدمون التطبيق
0: صح.
1: بس في كثير بعد ما يعرفون يستخدمون التطبيق ولا راح يقدرون أن هما يكتبون كل هذه الأشياء شلون أنا بتصرف في هاي الناحية هل خدتي بالاعتبار هاي النقطة؟
0: طبعا أول شيء نفس ما قلنا في البداية أنه هو في النهاية ممكن تقدرين تستخدمين التطبيق كتنظيم للرعاية هذه خلينا نقول جزء واحد مستوى
1: أوكي.
0: واحد
1: تمام.
0: ثاني شيء الواجهة سويناها بأب يعني بقدر ما نقدر بسيطة أنها ممكن تساعد الكبير انه هو يستخدم يعني انا الوالده عندي ترى مو بوايد تحب التكنولوجيا من قبل من وهي صغيره
1: أوكي.
0: بس صارت خلاص تعودت ساعتها ان هي كل يوم لما حين صار ايزي عليها سهل هي تسوي ثالث شيء ممكن عاده الكبار اللي وايد يكون كبار في السن معاهم احد ممكن هذا الشخص هو اللي يسوي لهم كل
1: صحيح.
0: يوم
1: صحيح هاي بعد نقطه
0: اي فهو ممكن يسوي عنهم وان شاء الله في الخطه قريبا ان احنا ايضا نسوي له انتجريشن مع الهيلث كيت فبيكون اذا الوالده عندها مثلا ساعه ابل ووتش ولا الهيلث بيت هذه الاشياء اللي نلبسها عشان تقيس مزاجنا نومنا وكذا هذه ان شاء الله قريبا راح تكون ايضا موجوده
1: يعني
0: في
1: حتى لو هم ما يعرفون يستخدمونها صح. على الاقل هذه الساعه بتنبهنا على اشياء وايد لانها بتقيس اشياء وايد عندهم برجع لمساله التجسس اللي قالت عن الوالدة لكن خلنا ناخذ اتصال ألو
2: مساء الخير
1: مساء النور والسرور
2: أنت ويا الدكتورة العزيزة الجميلة
1: أم ياسر طبعا معنا إيه.
2: أكيد
1: إيه إيه أنا عارفك على عارف زينب عليك أوكي
2: ما في شيء أقدر أقوله ولا أزيد عنكم بس أنا أقدر أقول إن شكرا شكرا شكرا جزيلا ومن الغالب إن أنتوا سويتوا ذي البرنامج في وقتنا الحين لأن معظم الناس هدفه وين؟
1: في وين؟
2: في تليفوناتها
1: أيوة
2: فنقدر وايد بأقل وأسرع وأسهل
1: صح أنا انتبهت على نقطتك يعني أم يساف القصد منها نسج الكل الحين حتى في التجمعات العائلية زينب تلاقي كل واحد لاهي في تلفونه في المطاعم لاهي في تلفونه فذرز يعني ما في عذر أن أنا ترى ما عرفت عن أمي وأبوي اليوم شيء
2: بالضبط بالضبط إن هي وايد وايد نظمت وسهلت
1: وخلتنا
2: فما أقدر أقول شيء زيادة عن اللي قلته
1: مشكورة ما عندك سؤال عن التطبيق شو تبين تعرفين عنه يقولك يعرف كل شيء حتى لو تحكي انت
2: هو انا انصدمت انه هو يعرف كل شيء
1: شفتي ايه يعني بنت عمي تقول ما اقدر ما في شيء نخش
2: بالضبط خلا هو ما نقدر نقول صديقنا صدوق نقدر نقول
1: لا لا لا يكشفك على طول ما عنده سر ما يود السر
2: يعطيكم
1: العافية شكرا مشكورة ما قصرت شكرا على اتصالك عبد الرحمن إذا في اتصال ناخذه أو فاصل يلا فاصل رايح فيه شوي زينب مبرزت لك أنا أسئلة سريعة بعد كل مرة جهز حق ضيوفي ما أحين أقول فاصل يلا فاصل

بار كافيه على الهواء. نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك، وانت دايما المستمع الأول على ستار كافيه.

0: نرحب فيكم من جديد ورجعنا نتواصل معاكم ونرحب في كل من انضم لنا في النص ساعة الأخيرة من ستار كافيه. البرنامج اليوم حلقة وايد مشت بسرعة، أسئلة كثيرة محضرينها، نبي نعرف المزيد عن تطبيق بر، بس اللي يسأل شلون أنا أقدر أستخدمه، شنو هو، شنو يعني شو نزله وكل هالطرق في ويبينار، أوكي يعني جلسة أونلاين بتسويها زينب، تقدرون تدخلون وتسجلون في هذه الجلسة، بالضبط بتشرح لكم شلون من الـ A to Z. زينب شنو الـ
1: من خلال الموقع الإلكتروني راح تشوفون هناك الرابط موجود على الصفحة الرئيسية، ممكن بس يدخلون ويملون معلوماتهم، وإن شاء الله أول ما يتحدد تاريخ الويبينار راح نرسل لهم نتواصل معهم.
0: يعني تابعوا على أساس أن زينب يعني بتحدد متى موعد هذه الجلسة. زينب، حتى التطبيق اسمه يعني ملفت، بر، حتى الديزاين ماله حلو. اوكي، بر كلمه قصيره، بر فيها يعني حرفين لكن معناها وايد وايد كبير مستمعين، وترتبط يمكن دائما كلمه بر دائما ترتبط في وجداننا ب يعني برنا لوالدينا، الاحسان لهم، الوفاء، الرعايه لهم. فليش بر؟ في وايد كلمات عن ممكن يستحقها الوالدين أو تناسب رعاية الوالدين، ليش اخترتي تحديدا اسم بر للتطبيق، وشنو المعنى اللي كنتي تبين توصلينه للناس من خلال هذه الاسم؟
1: طبعا يعني الكل يعرف هذه كلمة بر وايد مرتبطة بالوالدين، بس أعتقد اللي خلاني أختار، يعني كان في كذا اسم في بالي، بس اللي خلاني آخر شيء يعني أقرر عليه، يمكن في السوشيال ميديا مر علي أحد يعني المؤثرين كان يشرح كلمة بر، والشرح كان شوي يعني عطاني منظور آخر للكلمة.
0: نعم.
1: فكان يشرح أن بر مش فقط الإحسان، يعني إحنا نقول إحسان البر المعاملة الطيبة وكذا، معنى بر هو أو الشخص البر إنه يستوفي حقوق الآخرين.
0: أيوة.
1: حتى لو هو يتجاوز عن حقوقه، يتسامح في حقوقه. فيعني ليش إحنا رب العالمين طلب منا البر وليس العدل؟
0: أوكي.
1: لأنه يقول لك العدل يعني أنت عطيتني واحد أنا بعطيك واحد.
0: أوكي.
1: مع والدينك حتى لو ما عطوك أنت مسؤولة أنك تعطينهم أكثر من ما عطوك، وأنك أنت توفينهم حقهم.
0: نعم.
1: فحسيتنا هذه الفكرة يعني قليلة على يعني على والدينا، ودي مو فقط يعني خارج حتى التطبيق، ودي إن هذه هو الموضوع اللي أنا أشغل نفسي فيه، لأن هما يعني أعظم ناس في حياتنا، فأقل شيء إحنا نقدر نسويه، وكذلك أيضا وعي حق المجتمع، لأن يمكن الحين الأجيال الجديدة يبيلنا نرسخ فيها هذه المعنى. أيوة. وايد مع الزمن وشون تتغير الزمن.
0: نعم.
1: لازم نذكرهم إنه والدينك ما تروح تشوف إيش عطوك، أنت توصل مرحلة أنت تعطي وخلاص.
0: صح.
1: ما فيها يعني
0: صح يعني مثل ما قلتي في البداية، يعني البر معناه وايد واسع وايد جميل، الإحسان، الخير، الوفاء، حسن المعاملة. يعني لما نقول بر الوالدين مو بس إحنا نقصد إن بس خدمتهم ولا نلبي حتى احتياجاتهم، لكن لا، يعني الإحسان لهم قولا وفعلا.
1: صح.
0: قولا وفعلا رعايتهم، احترامهم، يعني إن إحنا ندخل السرور عليهم، هذه أصلا بر. يعني مثل ما قلنا بر كلمة جدا صغيرة في الحروف لكنها كبيرة جدا في معناها. وناخذ اتصال على ما يجهز الاتصال. زينب بقول لك شيء، أنا جهزت لك أسئلة سريعة، أوكي، بس بعد قبل الأسئلة السريعة بسألك عن يعني أن التطبيق فيه أكثر من خدمة مثل ما احنا نعرف، فيه أكثر من ميزة، لكن أنت كمؤسسة لهذا التطبيق شنو الميزة أو شنو أهم المميزات اللي تعتبرينها هما التوب فيه؟ صح. هل تحسين فعلا هذه المميزات هي هذه بس؟ والله هي 10 مميزات بس 3 بتصنع الفرق.
1: صح.

0: طبعا اول شيء صفحه المهام. أوكي. اعتقد هذه جزء مهم لان احنا نتكلم عن مقدم الرعايه وعن انشغالنا في مسؤوليات وبيت وعيال كذا, اللي يسبب خلينا نقول مثل ما في شيء اسمه احتراق وظيفي, يمكن في احتراق. أيوة. في هذه المجال. أيوة. هو كم المسؤوليات اللي علينا. فصفحه المهام انا هذه سويتها على اساس ان تسهل علينا كل المهام تنحط في مكان واحد. والحلو ناس ما ذكرنا ان اكثر من شخص في دائره للرعايه يقدر يحط المهام. وفيها بعد خاصيه انك انت ممكن انا اليوم عندي شيء اعرف ان والدتي تحتاجه او احتاج اسويه حق الشخص اللي انا قاعده اهتم فيه, ولكن انا مو قادره اسوي مثلا, ما عندي وقت ولا اي شيء.
1: أوكي.
0: ممكن ان انا اطلب متطوع, فانا لما احطها اسوي طلب متطوع ويوصل حق باقي دائره الرعايه نوتيفيكيشن انه محتاجين احد ياخذ هالمهمه عنه. فيروح واحد من الاخوان يقول انا بسويها.
1: انا هاي بعد عندي له سؤال. اوكي.
0: فهذه واحده من اهم الميزات. ثاني شيء معنا يعني انا استغربت الصراحه, بس يعني هذه جاتني هالملاحظه من كذا شخص يعني بدا يستخدم التطبيق, ان موضوع ان الملفات كلها في مكان واحد, مع ان هي فكره بسيطه بس طلعت ان هي شيء وايد مهم.
1: اي
0: الملفات والمواعيد انها تكون في مكان واحد واكسسبل حق الجميع. وشيء يمكن الاخر هو مشاركه متلقي الرعايه ايضا في الابلكيشن, يعطيك اطمئنان. احنا دائما بطبيعتنا نحاتي, والله ابوي شلونه وامي شلونها, هل والله كذا ما ممكن ما. هذه الخاصيه انك انت كل يوم انا مشغول طلعت مثلا ووالدتي ما ردت علي بالتليفون, دخلت اجتماعات ورا, اوكي انا ابي اتطمن ان هي تدخل وتحط المعلومات وتشوف النظره العامه اللي تكلمنا عنها عن حالتها النفسيه واحتياجاتها في نظره سريعه كذي تناسب يومي,
1: تريحني
0: وتعطيني طبعاً فكره سريعه طبعاً. انا اقدر ارد واشوفها يعني بعدين في يومي. فهذه اعتقد واجهه المتلقي الرعايه ومشاركته في التطبيق, اعتقد ميزه مهمه ان هي ما تجعل التطبيق فقط إداري. صح. وجاف وتنظيمي. صح. لا صح. هو مثل القصة ترى. أنا سممتها مثل
1: حبيت
0: قصة الرعاية.
1: اليوم أنا بنزل هاي التطبيق طبعا, بس قبل الفاصل خلينا نطلع فاصل قبله بس. أوكي, يعني واضح إن إحنا اليوم مو قاعدين نتكلم عن تطبيق بس, يعني إحنا نتكلم عن سؤال وايد أكبر. هل التكنولوجيا ممكن فعلا يعني تساعدنا نعتني بالناس اللي نحبهم بصورة أفضل؟ بعد الفاصل يعني في أنا مجهزة حق زينب كم 10 أسئلة يمكن سريعة, خلنا نشوف شلون راح تجاوبنا عليها. أوكي, وبعد في سؤال كان في بالي عن المجموعة اللي بتدخل في التطبيق. أنا بحط في أمي, بس هل أقدر أحط في أبوي؟ زين أخواني مثلا, واحد من أخواني متزوج يبي يحط مثلا أبو زوجته في التطبيق, يقدر ولا ما يقدر؟ إذا أنا عندي ولدي أقدر أحطه في التطبيق ولا ما أقدر؟ وإذا حطيناه زينب, أنا بحط السؤال كامل أنا ما في وقت ما بجزأة. أنت فهمتي تحت الهواء. أوكي, إذا كلنا حطينا الناس اللي نبيهم معناته أن أنا أقدر أحط أكثر من شخص, صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أوكي بطلع. هل الأكثر من شخص, هل أنا أقدر أطلع على أخوي اللي حط أبو مرته مثلا في التطبيق؟
0: لا.
1: هل أنا أحد يقدر يدش علي أنا ولدي مثلا في التطبيق؟
0: لا, انت تحددين طبعا, تقدرين تضيفين عدد اللي تبغينه حق كمتلقي الرعايه. وتحددين كل متلقي رعايه من دائرته.
1: اوكي,
0: فنفس ما تفضلتي مثلا والله ابو الزوج لا, دائره مختلفه عن الام مثلا. أكيد. ام مقدم الرعايه, فممكن تحددين بكل سهوله فيصير في خصوصيه حق الجميع.
1: حلو, تمام. في اتصال عندنا عبد الرحمن, ناخذ اتصال. الو
2: ألو
3: ألو
1: يا هلا وسهلا.
3: هلا حبيبتي, هلا
1: أهلين, من معنا؟ أنا زين بخير.
3: أخبارك؟ عطوت بخير.
1: أنا هاي الصوت عارفة قديم.
3: صح, وايد قديم, وايد قديم, مو من شوي.
1: إيه يعني شوفي ما شاء الله هالأسبوع وايد سمعت من الأصوات القديمة اللي أنا أعتز فيها وأحب إن أنا أسمعها صج, وأحب أعرف إن أنتوا تسمعوني, بس أحب بعد إني أنا أسمع أصواتكم. أم صقر صح؟
3: إيه نعم.
1: حياك الله يا أم صقر, حيا الله هالصوت.
3: يسلمك حبيبتي, شلون الوالدة؟ زينة.
1: كلهم طيبين الحمد لله. الله يسلمك.
3: الله يسلمك حبيبتي.
1: تفضلي يا أم صقر.

0: تفضلي انت تسأليني شنو السؤال الحين اللي عندكم عن التطبيق وانا سمع
1: عن التطبيق يعني. انت سأليني يا مصقر ايش اول شيء انا بقول لك التطبيق ذي تطبيق بر اسست زينب ضيفتي اوكي عشان يقدر الواحد ومع مشاغل الحياه انه هو يهتم بامه بابوه بعياله طبعا هاي سالفه العيال هذا الحين شيء مبتكر جديد عرفته من زينب نياي في المراحل الجايه لكن احنا نعرف عن طريق التطبيق ذي امي ايش سوت شكلت نومها زين ولا لا أدويتها مواعيدها تحاليلها كل شيء في هاي التطبيق
0: اي احنا الله يسلمك يعني الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
0: والأب والله يرحمهم
1: نعم.
0: والأخ والأخت الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
0: يعني أنا الحين عندي عيالي فأنا ممكن أحطهم في التطبيق
1: أيوة ممكن هما بعد يحطونك في التطبيق
0: اي فيعني اهتمامي بهم وهم رعايتهم لي وبرهم بي هذه يعني مثل ما نقول ما في شك يعني
1: أكيد
0: الحمد لله هذا الشيء موجود
1: الحمد لله رب العالمين
0: فأنا مثل ما قلت لك عيالي أحطهم في التطبيق
1: اوكي تمام اذا العيال ومشكوره وما قصرتي عاد وعدينا يا مصقر انك انت ما بتتاخرين علينا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله نسمع صوتك على خير ان شاء الله شكرا شكرا ما قصرتي زينب يمكن قبل شويه تكلمنا عن مساله ان التليفون فيه كالندر وريمايندر وهالسوالف اوكي الصوره اللي الحين وصلتني عن بر انهم مجرد بس ريمايندر الصوره اللي وصلتني انه هو مساحه مشتركه للرعايه السؤال شلون تشتغل فكرة الرعاية المشتركة داخل التطبيق يعني منو يقدر يكون موجود كم في أعداد معينة ما نقدر نتخطاها هل أقدر أنا مثلا وأخو لي أن احنا نتابع في نفس الوقت الأمور اللي تخص الوالدة أو الوالد أو من مكان بندخله في هاي التطبيق
2: صح طبعا في بداية الأول ما تنشئين الحساب تحصلين مدة شهر أكسس على كل المميزات
1: تمام.
2: فتنفتح لك هذه اللي هو البريميوم باقة البريميوم وتقدرين تضيفين فيها مقدمين الرعاية متلقين الرعاية وعدد اللي تبغينه من مقدمين الرعاية التطبيق فيه باقات الباقة المجانية تقدرين تضيفين فيها متلقي رعاية واحد وإذا أخذتي الباقات اللي أكثر ممكن تضيفين أكثر طبعا الباقة البريميوم بعدين تقدرين تضيفين قد اللي تبغين
1: حلو.
2: من ناحية سؤالك عن شلون تأسسين الترابط طبعا هو لما تبتدين حسابك راح يكون جدا سهل من الإعدادات تدخلين في مكان اسمه دائرة الرعاية تطرشين الانفيتيشن حق الدعوة حق الناس اللي تبغينهم بالإيميل يوصلهم يدخلون ويملونها والتطبيق ياخذك في الطريقة بكل سهولة
1: سؤال وايد مهم هل التطبيق خاص للبحرين؟
2: لا طبعا
1: ولا الكل يقدر يستخدمه من وين مكان؟
2: كل مكان حاليا هو في المتاجر يعني مفتوح حق كل بلدان العالم
1: حلو تمام
2: بس اللي ميزة إنه هو تطبيق عربي وهذه أعتقد الإضافة اللي موجودة يعني أمانة أنا لما اشتغلت عليه وسويت الريسيرش ما حصلت في تطبيقات عن الرعاية ولكن مو بنفس القصة اللي أنا بنيتها
1: أوكي.
2: ولكن ممكن تحصلينها بالإنجليزي وبعد مو بالضبط يعني أكرر مو بالضبط نفس اللي أنا تطرقت له ولكن وجوده بالعربي يعني تحصلين واجهة متكاملة بالعربي
1: حلو.
2: فهذه سهل حق حقنا طبعا
1: أكيد ناخذ اتصال 1-7-4-5-5-6 أكيد إحنا يعني ترى قربنا نوصل للختام يعني في نقطة وايد مهمة مستمعينا لما نقول رعاية إحنا عادة نفكر في الشخص اللي يحتاج الرعاية لكن بعد زينب قليل نفكر في الشخص اللي يقوم بهذه الرعاية وأحيانا دخل العائلة تلقون شخص مثلا واحد صار تلقائيا مسؤول عن كل شيء يمكن أنه هو مثلا يكون موجود متواجد 24 ساعة هل بر صمم أيضا لتخفيف العبء حتى عن الشخص اللي يتحمل معظم مسؤوليات هذه الرعاية داخل الأسرة، بمعنى أن شلون يساعد

0: هاي التطبيق فيه توزيع المسؤوليات، بدل ما تكون على واحد بتكون على أكثر من واحد.
1: صح. وأعتقد هاي جزء مهم أصلا من العملية. يعني في النهاية إحنا شنو هدفنا؟ هدفنا نبغي نهتم في اللي نحبهم،
0: صح،
1: ونعطيهم أفضل رعاية. صح؟
0: صحيح.
1: إنزين، إحنا بشر، صح، يعني ما يحتاج إن يعني نطلع من فكرة إن مهما يكون إحنا عندنا بعد طاقة وقدرة. فالفكرة من التطبيق إن البعض يمكن بالنسبة للبر إن أنا يعني أهلك نفسي وأتعب. أيوة. أوكي، حلو، وأكيد لك أجر عند رب العالمين، ولكن شنو اللي أفضل؟ أنك أنت ترعى الشخص اللي تحبه بتنظيم وبسهالات. أيوة. وبهدوء،
0: أي ضغط،
1: بدون أي ضغط
0: نفسي. صح.
1: أنت شخصيا أكيد بتروح تكون في حالة نفسية أفضل أنك تعطيه
0: أكيد
1: وتضيف له بشكل ألطف. قدرتك يعني شيء طبيعي، الإنسان ممكن يستنزف يعني خارج سيطرته. فالفكرة من التطبيق أنه هو إذا أنت صرت كمقدم رعاية مرتاح ومنظم وحاس أنك أنت مثل ما يقولون under control، فهذه راح يعني ينعكس على متلقي الرعاية في النهاية، أنك أنت بيصير عندك صبر عليه. نعم. أكثر. نعم. بتنتبه حق تفاصيل أنت غير عن الأشياء اللي خلاص مهتم فيها التطبيق.
0: نعم.
1: التطبيق في نفس أيضا في محتوى يطلع مخصص لمتلقي ومقدم الرعاية بالـ AI، مسمينا فرص الرعاية. يعطيك أفكار. إنزين، مثلا والدتي تحب الرسم، إيش رأيك إنك تسوين كذا كذا معها، أو تودينها تشتري كذا كذا. فيعطيك أفكار إنك أنت تطلعين من خارج يعني دائرة الأفكار اللي أنت عندك اليومية، بس مواعيد وأدوية وكذا.
0: لا،
1: فهو يساعد مقدم الرعاية حتى في إنه يعطيه أفكار. وشوي شوي كل ما التطبيق يفهم ونسجل فيه من الطرفين، يبتدي يقدر يعطيك أفكار أفضل في الرعاية. فيصير حتى اليوم لو بتشترين حق والدتك هدية ولا شيء، بيقول اشترى والدتك تحب مثلا الزراعة، اشتري لها كذا. ففي يعني ما شاء الله وايد
0: مميزات
1: وفرص.
0: حلو حلو، تمام. احنا لأنه وايد ما بيمدي حق الأسئلة السريعة، لا جد والله. عبد الرحمن كل مرة صدقين كل مرة عبد الرحمن يمدي ولا ما يمدي؟ كم دقيقة عندنا؟ بس ما يمدي. زينب بسوي لك الفقرة خارج برا على زينب. أبي أختم وياك بعيد شوي عن التقنية وعن الاستثمار والتطوير. اسم التطبيق نفسه يحمل معنى أكبر بكثير من وظيفته، ويعني يعني يحمل اسم بر، والبر في ثقافتنا مو مهمة إحنا أصلاً لازم ننجزها، ولا موعد نحطه في كالندر، هو علاقة ومسؤولية وحتى امتنان. سؤالي الأخير لك، بعد كل تجربتك في تأسيس هالمشروع اللي توه مبتدي خلنا نقول،
1: صح،
0: هل تغير عندك شخصيا معنى الرعاية؟ وشنو صارت تعني لك اليوم؟
1: والله العجيب أن أنا أعتقد هذه التطبيق ضاف علي، على قد ما أنا هذا الموضوع مهم يعني مهم لي وخلنا نقول أولوية في حياتي، أعتقد هذه الحين قاعد يحمسني إن أنا أزيد في بري وأسوي أكثر، لأنه خلاص يعني صار الحين هو الشيء اللي أنا يعني مهتمة فيه وأبغي أنا ميونس. ما ذكرتي هي بداية التطبيق في بدايته.
0: يكفي إنه صدقة.
1: الحمد لله.
0: والله العظيم أنت عطيتي فرصة للناس اللي كانوا متوهقين زينب أن أنا أبي أعطي وأبي أبر وأبي أساعد وأبي أرعى، لكن أنا عندي كذي وكذي وكذي، مليون ضغط في الحياة. ومثل ما قلتي قبل شوي، الإنسان يعني ما هو أصلا مو متحمل، فشلون يقدر يعطي هذه الاهتمام وهو أصلا يعني مو قادر؟ فأنت وايد سهلتي المهمة على كثير من الناس. ختمنا احنا عبد الرحمن، تقول لي ختمين. أوكي، بقى دقيقة. في الدقيقة أنا أبي أقول يمكن أكثر شيء طلعنا في اليوم أن رعاية اللي نحبها ما بتبتدي من تطبيق ولا بتنتهي منه. التكنولوجيا ممكن ترتب موعد، تذكرنا مهمة، توزع مسؤولية، تجمع أفراد العائلة في مساحة واحدة، لكنها ما تقدر تحب. صح زينب؟ ما تقدر تحب عنه
1: صح
0: أوكي، ولا تسأل عنه ولا تقعد مكاننا يم الشخص اللي هو أصلا يحتاج وجودنا. عشان كذي يمكن أجمل استخدام للتكنولوجيا مو إنها تاخذ مكان الإنسان، لكنها توفر عليه مثل ما احنا قلنا فوضى التفاصيل اللي ممكن هو يعيشها، عشان يبقى عنده وقت وطاقة للإنسان نفسه وللي يحبه.

0: ضيفتي اليوم كانت زينب الحسن مؤسسة تطبيق بر. زينب شكرا لك.
1: مشكورين
0: على وجودك معنا. شكرا على مشاركتك القصة اللي طلعت لنا هذه التطبيق العظيم الصراحة. شكرا لكل شخص اليوم يرعى أم وأبو ويده ويد وشخص عزيز عليه. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: بحرين FM على هواك.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 17987227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
2: And the Grand Prix is go!
3: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.
4: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
5: الدكتور أمجد عبيد رئيس الطاقم الطبي في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
6: مهامي أنا رئيس الفريق الطبي البحريني التابع لاتحاد البحرين للسيارات في سباق جائزة البحرين الكبرى لسباق لطيران الخليج. فبكون رئيس الفريق الطبي البحريني، راح يقود الفريق الطبي، راح يكون عبارة الفريق الطبي اللي عندنا راح يتكون من

0: أعضاء من البحرين، هو اللي يسمونه الكور تيم، التيم الأساسي عندنا، زائد طبعا أطباء ومرضين مسعفين من ماليزيا. راح يكون عدد الفريق الطبي ما يعدل 150 شخص، بالإضافة إلى 31 شخص من البحرين اللي هم مثل ما قلت لكم أنا يكون الفرق الأساسية. قمنا طبعا أول زيارة، كنت أنا من ضمن الفريق اللي هو الأول فريق راح زار ماليزيا، حلبة ماليزيا، أنا مع جماعة في الاتحاد البحرين للسيارات، وكل واحد فينا راح شاف الأشياء اللي تخصها. سوينا تقييم حق المركز الطبي، تقييم حق الفرق الطبية الموجودة، تقييم حق الأجهزة الطبية الموجودة في المركز الطبي، راح زرت المستشفيات المفروض يكون موجود نتعامل معاها، سوينا عبارة عن خطط حق الإخلاء الطبي الجوي، سوينا خطط حق التدريب حق الفرق الطبية. فراح يكون إن شاء الله يعني يكون الفريق الطبي يكون إن شاء الله بعبارة عن يا راح نأخذ نسخة من البحرين، نسخة هناك، وحرصت أن يكون الأدوات الطبية الموجودة اللي عندي في البحرين تكون موجودة عندي بعد في ماليزيا. فسويت قوائم يعني مفصلة بتفصيل ممل بكل من الإبرة لأكبر جهاز الصدمات الكهربائية. سوينا اللستة كاملة وعطتها للاتحاد البحرين للسيارات، واللي بدوها قدمها للحلبة، وراح يكون توفيرها عن طريق شركائنا في ماليزيا، عن طريق وزارة الصحة الماليزية والشركات الثانية، حسب كل واحد اللي يقدر يسوي لنا. احنا مش عندنا يكون ستاندرد مالنا كبحرين، سباق البحرين يكون دائما السباق يكون هاي ستاندرد، وان شاء الله باذن الله يكون سباق ستاندرد، يكون طبعا سباق جميل، وسباق يكون يعني تشالنج كبير، تحدي كبير للفريق الطبي وللفرق للمارشلز كامل.
1: بحرين FM على هواك.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين.

0: تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: التحدي حبيناه، والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
5: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
6: فايز رمزي فايز، مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، متحدثا لإذاعة البحرين.
7: طبعا هذا حدث يعتبر حدث عبقري، ان سباق البحرين يبقى ويظل في ظروف اللي احنا نمر بها والتحديات، ومع ذلك سباق 2026 يتواصل. ما بيكون هالمرة على حلبة البحرين الدولية، بيكون في حلبة سيبانغ في ماليزيا، لكن بيكون بكوادر بحرينية تحت رعاية الاتحاد البحريني للسيارات. طبعا اختيار الاتحاد البحريني للسيارات لإدارة السباق، مدير السباق، هاي شيء وايد افتخر فيه. بيكون معانا أطقم بحرينيين من جميع الفرق، المارشلز، الاطفاء، الريكفري، الفريق الطبي، جميع طوائف المارشز بتكون معانا، بتكون بتدير السباق، وهذا شيء نفتخر فيه، لأن سباق البحرين، جائزة البحرين الكبرى ل 2026 بتقام في ماليزيا، لكن ستقام وتبقى

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تتراهن انك في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط بقى وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: جهاد عبد الحميد درويش نائب رئيس فريق الانطلاقة والحظائر في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: عندنا احنا مهمتين اللي هو البيت والجريد، منطقة الانطلاقة والحظائر، كل شيء يتنوع واختلافات فيها. انت يمكن الناس يشوفون ان الفريق في سيارات تنطلق، في سيارات تطلع من الجراجات تطلع تروح على التراك. زين، في احنا كمارشل عندنا مثلا في البيت عندنا الاكزيت في مارشل، شنو مهمته؟ مهمته انه يحافظ على انطلاقة السيارات، يعرف شنو السيارات تطلع، اذا في اي مشكلة تكون عند الاكزيت يكون في موجود هذا الشخص. طبعا عندنا البيتول، البيتول فيه ناس موجودين، راح يكونوا موجودين اذا صار لا سمح الله في خطأ. مهمتهم التنبيه الاشخاص بوجود العالم الاصفر اذا في سيارة واقفة في الفاست لين حق تشوفون اذا في شيء.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: انصت جيدا، انصت برفق، انها افكارك، انها نفسك انت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
3: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
2: IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما

0: ليش اليوم كنا الأحد؟
1: اليوم كنا واحد من ربعي.
0: والله
1: أنا أقول لك يا بتكلم صدق، تعرفين إيش كثر ناس بتزعل؟ تعرفين إيش كثر ناس بتهاجمني؟ بتنتفني؟
0: ليش؟
2: جزاكم الله خير، رفع معنا.
1: المشكلة اللي يزعل ما يجاوب لك وجه بوجه، يعني يجيك من بعيد لبعيد.

0: تحط له صورة تقرأ خافرة شيء في إنستغرام زين ويفتي أو نفس اللي قلتي. المشكلة ما بيتكلم، خلني ساكت، ليتني ساكت، لكن يستفزونك استفزاز مو طبيعي، أمور كثيرة.
1: يعني هو واحد فاشل في الحياة أساساً وفي حياة الأسرية يطلع لي ويفتي ويبي يعدل العلاقة بين الرجال والمرأة ويتكلم بهالطريقة. أنا بعرف شلون تبي الناس تكون عندها ثقة فيك، هل كيف؟
0: يعني تشوفي احنا عارفين قدرنا، احنا نعرف ان احنا فاشلين، من كذي نحط مواضيع تفشلهم زود.
2: صح.
0: زين بيقول لك واحد برنامج إذاعي على الهواء تقولون هالكلام، وإحنا قلنا إن ذي البرنامج ساخر، نوع من أنواع البرامج الساخرة، كوميدي سوداء، أيبب أطلع على سور الإعلام
1: ولازم نبالغ. شيء طبيعي أنك أنت تبالغ في الموضوع على أساس يكون في أتراكتف، يعني تجذب
0: هذا الأتراكتف اللي مينناتني أنا. ترى أنت تعرفين من الأتراكتف ذي مالك، كان إحنا مستغربين. القصة مو فيه، بيقول لك أنت مثالي، أنت سوي روحك مثقف، مو ما سوي روح مثقف، لا لا لا فعلا مثقف. أنت شو قريت لما تي تفتي ويا أما تي تنتقد؟ في فرق بين الانتقاد وقلة الأدب، في فرق بين
1: والوقاحة،
0: في فرق بين أن أنت تتكلم بشكل عام وأنت تهاجم شخص
1: تشخصن السالفة تشخصن
0: زين وتكون لا. وعندهم البعض القليل منهم طبعا، مو باللي يسمعونا ولا اللي يشوفونا على التيك توك، هاي ناس في الخيال زين. البعض منهم لما يقول لك كلام يعني فيها نوع من انواع الاستنقاص والشتيمه، يقول لك كنت تنتقدون، احنا ننتقد. اولا ذي مو بانتقاد اللي انت قلته، هذه يسمونه قذف، يعني ممكن قضيه ودنيا ولويه. زين اثنين، ايش خلفيتك الثقافيه بعرف انا؟ احنا عندنا مشكله في الدعوم، اللي يدش الدعوم فانت
1: يدرعم على
0: يدرعم يعني مأساة
1: يدرعم مفاهم.
0: ترى قاعدين نعيش في شبكه التواصل الاجتماعي يا الربع، قاعدين نعيش مأساة فعلا، مأساة خطيرة جدا.
2: يالله ونعم الوكيل.
0: تعال لازم تلقم المعلومة. يعني أحدهم يقول لي كان عندي جت عارفين مستوى بعض الناس القليلين جدا الموجودين اللي مو موجودين في الكرة الأرضية، يقول أنا عندي إيفنت معين يعني مجموعة شباب، ففي هذا الإيفنت أخبرتهم زين بأن في أدوات معينة لا تجيبونها معاكم. فيقول لي أن أغلب اللي شاركوا علقوا تحت في البوست يعني هذه الأدوات ما نجيبها معنا.
1: لا
0: يعني
1: لا يجيبها معنا
0: يعني يعني استغفر الله شنو صاير؟
2: تفهموا انتم
1: مثل عماد الوالدة الله يحفظها اول ما تقوم ها قمت
0: لا لا لا لا كان يرى قاعد احلم
1: يعني نفس هاي الاسئلة عرفت
0: يعني ما اعرف انا يعني لمت انا ترى مو مال هني على فكرة ما مال هني
1: انت اي صوب
0: لا لا لا انا مو مال هني انا
1: اسيا
0: لا لا مو ايه
1: ها
0: ايه اسيا من هما ما أقدر
1: أتحملها
0: هذه العقليات هاي صعبة. الحين في واحد بيعلق يقول وايد شايف نفس إيه شايف نفس لا لا معقول يا جماعة تفكر شوي. الواحد في عقل في جمجمة في مخ، يعني مثلا ما يصير شوف ربك بيحاسبك والله العظيم. أي عليك اللي تقول لي أوه سوري بني طلعت سوري يعني فديتك تقول لي حق لك تشوف نفسك شكرا
3: استحى على وجهك يا ريال.
0: أنا فكرت صباي ما دريت إن بنية
1: الله فينجر هارد ثانك يو.
0: شو قطعتي أحب الأفكار حلوة
1: أيوة
0: يعني يا جماعة لازم شوي يعني بقول لك أعطيش على سبيل المثال نعطي مثال نعطي مثال دام اليوم مو قاعد يطوف زين ويمها طليوف والأستاذ الحماية دام إحنا قاعدين في الصف ما عندنا شيء زين وما يستاذنا

0: ربك بيحاسبك. على قولي على شنو؟
1: على شنو بيحاسب؟
0: انت يترحلت عن هذه الدنيا مثلا عمرك لكم طويلة العمر، طولة العمر ان شاء الله 70 سنة.
1: اشترك انت عمال 70 سنة
0: قاعد اقول مثلا ما بي غباء، كفاية الغباء اللي قاعد اعاني منه انا، ما بي غباء.
1: تمام،
0: رحت انت وانتقلت وهذه يعني سنة الحياة، ربك بيحاسبك. شيكة ومخك هلا ماشي بس سنتين، يعني 70 سنة ايش كنت تسوي فيه؟
1: استغفر الله ان شاء الله،
0: يعني ماشي بس سنتين، يعني مستعمل منه جزيء من الخلية. غير لما واحد يرعد من الحياة مثلا عمره 20 سنة يشيك مخه هو ماشي فوق ال200، استغله استغله بشكل مو طبيعي، فهي في محاسبة. كم ماشي مخه؟
2: وانتش حتى تسأل
0: كلنا لحين على الجارانتي
1: 60 تيربو.
0: هاي 60 تيربو تلحين على الجارانتي شكله للحين أول سيرفس ما راح. والله حفيد انتو فهمتوا يا الأستاذ. يا الأستاذ يلا كل واحد يبطل الدفتر.
1: الله لا فرصة،
0: مو بفرصة، بدأت الحصة.
1: يلا حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحشتونا وايد، اشتقنا لتواصلكم معانا يوم الأربعاء الجميل اللي صاير مثل الأحد، ما أعرف ليش في شيء غريب عجيب.
0: حلوانة مو
1: يعني يعني مفروض أن باكر الخميس صح، مفروض طبيعي، مفروض أن اليوم يكون يعني وايد مستانس، بس أحس فيه
0: أعطي إيجابية لا تصيرين سلبية.
1: يلا يلا خلنا أعطي إيجابية يا جماعة. شخباركم؟ عساكم بخير، أموركم طيب إن شاء الله.
0: أنا بس خايف من واحد في الصف هني لا يقوم ينقز هالكريم يسأل الأستاذ ما سألت عن الواجب. هذه الكري لازم يسكت. أنا ناسي دفتري.
1: لا عيوان، ولا إذا ما حفظت النصوص
0: ما سمعت أستاذ يا الكريم.
1: تعرف شلون أكره عمري والله العظيم، لا حد يتكلم عن ذي الموضوع، سامعي ما حفظ، ويمكن أنا حفظته ويمكن أول بيتين ها، الباقي ما أدري شنو تخرب.
0: بس لغنية
1: تخربطت.
0: لغنية؟
1: لا لغنية غير. لغنية
0: معشش إبليس فيك بزبار.
1: لغنية
0: سامح أستاذ. تفضل نبدأ حلقتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام في كل مكان في هذا العالم، نرجو أن تكونوا معنا عبر هذه الساعة اللطيفة الخفيفة السريعة التي نمكن لكم من خلالها كل محبة واقتدار. نرسل لكم عبر الأثير باقات من الورد والياسمين. نحبكم في الله، ربي يحفظكم كلكم أجمعين، وإن شاء الله يا ربي يهدي الجميع ونبقى على وفاق دائما، وليخسأ الخاسئون وقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: شفيك استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله. معنى أنا أحب الأفلام التاريخية ومسلسلات التاريخية أحبها.
0: تعرفين فيلم الرسالة كم مرة شفته؟
1: أي أنا بعد ترى أحبه.
0: تعرفين كم مرة شفته وللحين أشتاق أبي أشوفه مرة ثانية؟
1: أرتقل بعد.
0: شنو؟ لحظة، شو الموسيقى خربت؟ تعرف كينونة الموضوع
1: ليش؟
0: شنو؟
1: ارتقال.
0: شنو ارتقال؟
1: قيامة ارتقال. ايش فيك؟
0: اقول لك فيلم الرسالة، اقول لك ابليس معشش فيك، فيلم الرسالة تقولي لي ارتقال؟
1: ليش؟ هذه هو بعد مسلسل تركي تاريخي.
0: الله يغربل القناة للدفع لها اشتراك، الله يغربل القناة التي دم فضحتنا فيها.
3: امين.
0: روحانيات وقلب، أقول لك ما تقدر، أكثر من بيت الله رايحة ما تقدر. قل لها الرسالة والدنيا لا حول ولا قوة إلا
1: بس. خلاص عمر خلنا نبتدي، خلنا نبتدي نحب نرحب بكل من يسمع يسمعنا عبر الأثير من إذاعة بحرين FM على 93.3 FM. يشاركونا تردد الأخوان والأصدقاء من المملكة العربية السعودية. الله يحفظ السعودية من كل شر.
0: اللهم
1: الله يحفظ السعودية وأهل السعودية حكومة وشعبا، الله يحفظكم يا رب يا رب يا رب من كل شر إن شاء الله. وأيضا نوجه تحية إلى الأهل والأحباء في الإمارات الحبيبة، تحديدا من أبوظبي على 88.4 FM ودبي دار الحية. هلا وسهلا.
0: العدال العدال والسريعة بالتقديم.
1: نذكر بأن في تطبيق خاص لتلفزيون وإذاعة البحرين، مع أنه أنا يعني صاحب التلفزيون شوي عندي لها التحفظ.
0: إحنا لنا متطرفين للإذاعة.
1: أي فهذا التطبيق ممكن تنزله في تلفونك

0: تسمعنا من خلاله في أي مكان في العالم كنت.
1: Download the Bahrain TV and Radio app.
2: لا لا كي تلفزيون الحين مديرهم أحبه.
0: لا والله ليش زي هي عشان المدير بعد.
2: إحنا شعوب عاطفية صراحة. كلنا واقعين وصريحين.
0: هذه جوك هاي وضعك.
2: إيه والنعم فيه عبد الرحمن الزياني. الحبيب.
0: والنعم فيه والنعم فيه أكيد والسبع تنعام. لكن عليا عن شو؟
2: لا زين التلفزيون. أنا شو زين.
0: يلا يعطيهم العافية وإن شاء الله يا ربي يعني يكونون يعني يطورون من الأفضل للأحسن للأحسن إن شاء الله. بس إحنا في النهاية يعني إحنا specialize in radio يعني عندنا إحنا.
1: Thank you for your cooperation.
2: الإنجليزي ما لوين دائما درس.
0: استقلال سكول.
2: استقلال سكول. Independent school.
3: What is this?
4: What? Alhamdulillah,
5: والشكر. Alhamdulillah.
0: Oh, صدق يقول لك تراكم على تيك توك ترى أنا صدق أول مرة أعرف إن إحنا على تيك توك.
2: لا.
0: إيه. معلومة خطيرة يا جماعة.
2: حط عنوان التيك توك.
1: IFM 93.3.
2: بس ما عندنا عنوان غير لا أخوي. نبدأ حلقتنا
0: هذه هو عنواننا ما عندنا عنوان ثاني
2: اي والله
0: نفس الشيء
2: في كل شيء
0: عاد اليوم موضوعنا طيب
2: حليب طيبين اليوم
0: طيب خلنا نسمع الفيديو ونرجع لكم مرة ثانية نتواصل معاكم
6: كثير مرات تصدق انه شخص بيسيء لك او بيسب عليك بيجي شخص ثاني بيقول لك والله هو من هيك بس والله انه انسان كويس من جوا الأمانة انا بعرفه انه انسان طيب وكويس ما بعرف ليش اكمل I don't care. هو كويس من جوا لإله. هاي إبر التخدير اللي بيعطوها بمجتمعاتنا سيئة جدا. واحد غلط عليك أنا استقبلت منه ما صدر من لسانه. الظاهر عندي. ما إلي دخل هو نظيف من جوا ولا مش نظيف من جوا. أنت ليش تسب علي؟ ليش تسيء لي بتعامل بكلمة؟ لذلك خطأ تيجي تقول والله صح وأسألك بس صدقني قلبه طيب. طب قلبه طيب ليه ما طلع؟ اليوم الناس تتعامل مع الحضور للأشخاص مع العقلية تبعت الأشخاص مع الملافظ تبعت الأشخاص مع التعامل تبع الأشخاص لا تتعامل بالنوايا أنا ما لي دخل في نيتك إنك أنت كويس مش كويس ولو نيتك مسيطرة على تصرفاتك وقلبك طيب فعلا لا تخرج إلا طيب لذلك ما حدا يقعد يعطي إبر التخدير هاي والله عادي بهدلك بس هو قلبه طيب لا والله هي كويسة بس هي بتعرف جاهلة لسه يعني مش فهمانة لا فهمانة اللي طلعت هذا الكلام هي بتفهم مش جاهلة لذلك هذا الشيء يجب أن يكون مرفوض في مجتمعاتنا.
0: شأنه؟
2: لا قاعد أقول لحظة المخرج. شو رأيكم في الكلام؟
0: السؤالنا إحنا يعني شخص غلط عليك في يوم الأيام لفظياً حتى ممكن يكون يعني إنه هو صار في تشابك بالأيدي مثلاً. إنزين تلفظ عليك بلفظ جرحك هذه الأمور لكن هل تقدر تسامحه لأن أنت تعرفنا لا والله هاي شخص طيب قلبه طيب
2: بس اسلوبه كذي
0: بس يلا خلنا نعدي
2: صوته عالي لسانه طويل لكن أنت خاف على الرباط أبيض
0: هو جرحك وألمك وللأسف مو مرة ولا مرتين لكن يلا خلنا نتغاضى لأنه قلبه طيب
2: وإذا أنت ردت الفعل مالتك قال لك يتعاتبونك أنت لا تسوي لا ترد عليه ترى انت يعني انت الملامصر لا انت طيب ترى مو بشرط انت تتفقون بذي الكلام مو بشرط احنا قاعدين نقول لكم الاستاذ الفاضل اللي قال رايه احنا محايدين انتوا شنو رايكم اما بالنسبه للهاتف فارجو من مستمعينا الكرام الله يحفظهم تحملوا صوت لما تقول لكم الرقم
7: 1 7 4 50 50 6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 6
0: الحين بعد عماد يعني في سؤال ثاني بدر في ذهني
2: حلوة ذي بدر
0: وانت قاعد تتكلم يمكن الحين اللي يسمعون يقول لك يعتمد على الشخص من هو يكون يعني إذا شخص كان من الأهل أو شخص قريب أو صديق

يمكن الموضوع يختلف لين شخص غريب عنك أنا ما أعرف. إنزين إحنا ما نتكلم عن شخص قريب ولا نتكلم عن شخص غريب عنك ما تعرفه، إحنا نتكلم عن الإساءة بشكل عام. هذا الشخص أنت تعامل

0: كيف الحال؟ شو اخبارك حبيبتي؟
1: الحمد لله بخير. الله عماد اخوي كيفك؟
2: يا مرحبا يا نسرين. يا مرحبا
0: نسرين. تسامحين الشخص هذا بس لانه قلبه طيب؟ ايا كان الشخص
1: كلنا طيبين. اذا عطيبه كلنا طيبين.
0: كلنا طيبين.
1: اذا عطيبه اذا هو بده يقول طيب وهيك كلنا فعلا احنا مهما كنا اخويا فينا الطيبه. نقول كلنا طيبين، كلنا على البركه، كلنا نمشي بهيك بصبح نيتنا. يعني ممكن الواحد يسكت مرة مرتين ثلاثة، لكن الواحد أنا مثلا إساءات كثيرة في هذه الدنيا تصيبنا من أشخاص كثيرين، لكن إحنا ما ننزل مستواهم. نفسنا عزيزة، كرامتنا غالية علينا. إذا الشخص اللي قبالك هاجمك ونفسه يعني رخيصة عليه وكرامته هاينة عليه إنه يتلفظ ألفاظ ما يعني لا لها يعني ألفاظ تجرح الشخص الثاني وتهاجم الشخص الثاني، هذا مو طيب.
0: زين شلون تتصرفين انت نسرين في مع شخص؟
1: انا اتجنب. انا للامانه انا عندي مشكله، انا فيني عيب للامانه، انا عصبيه درجه اولى وبارده في نفس الوقت. فانا مثل هيك الحالات كنت اتجنب مره مرتين ثلاثه، لكن انا اشوف الثالث مره رابع مره نفس الكلام نفس الاسلوب. انا مثل هذه الناس احاول اختصرهم من حياتي، مو موجودين بحياتي. لكن انا الحين واصله لمرحله انه انا عادي ومكلي امري لرب العباد، لأنه خلص بالعباد هو اللي بياخذ الحقوق. وصلنا لمرحلة ملكية، ما عاد شو بدنا نلحق على هاللحق من نوع الهمجية هذا المتكاثر عندنا كثير. ما فيك تلحقي، شو بدك تلحقي؟ لا تلحقي تترد الإساءة بالإساءة، هي خلص ناس ملينا يعني تعب.
0: لا احنا سؤالنا نسامح ولا ما نسامح؟ يعني تاخذين حقك وتحاولين نذي ولا خلاص طنشين وتقولين خلاص انا مسامحته؟ ولا ان
1: اذا انا بسامح لوجه الله، لكن انا عندي كنسرين لا انا اسامح حقي لوجه الله، لكن عيالي لا اكله اخليه يندم على الساعه اللي وقف فيها قدامي ويتكلم على واحد من عيالي.
0: اسد نسرين يعطيك العافيه. شكرا نسرين، يعطيك العافيه. هلا ومرحبا. يا هلا.
2: من داخل البحرين 174-5256-174-5256. من خارج البحرين 0973-174-5256.
0: انا سؤالي حق اللي تشوف نفسك ذي انه هو يغلط وممكن يجرح الناس، بس هو انسان طيب. يعني انت شنو احساسك ومشاعرك لما انت يعني عقب ما تغلط على الناس تبيهم عادي يتقبلون الموضوع ويمكن تتكرر الشيء ذي؟ نبي نعرف منك عزيزي يا طيب. الو مساء الخير.
2: يا طيب. الو
0: يا طيب القلب.
2: لا لا لا ما تقدر. هذا
0: هو اللي لا مو مهم والله، لا مو مهم، مو مهم. سلامتك انا اهم شيء عندي، السنع والاخلاق.
2: حركتي الموضوع حرام. روح الوقت ما يمشي. حركتي الموضوع، خلصت الحلقه وبعدين تعال كمل
0: والله.
2: بس خلص حركتي.
0: انت طيب، هذا اللي مهم.
2: عطني بقول.
0: لا والله ولا مهم ولا مهم.
2: خلاص قولي
0: رايج برا. قولي
2: رايج برا. اتصلي.
3: استني حبيبتي استني.
0: الو مساء الخير. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا مرحبا.
1: هلو خلا
0: حياك الله. من معانا
1: فاطمة وياكم.
0: اهلا يا فاطمة. فاطمة
1: الموضوع من كثر ما شدني مرد دخلت اي فريج في المنامه وكفر الصوب خط ما ينقطع.
2: عندك الميكروفون، قولي اللي بخاطرك.
0: قولي فاطمه.
1: والله يوم احنا صغار عطونا كذي غسيل مخ المجتمع ان هذا انسان قلبه طيب تاخذون عليه ولسانه كذا مو بقصده. كبرنا وشاب الراس زي ما عرفت لا ترى اللسان بالفعل يعبر عن المخبر. مستحيل إنسان قلبه طيب ونظيف يجرح اللي قدامه. قبل لا تطلع الكلمة يحاسب روحه، هالكلمة بتجرح الإنسان ما يرقد لي يحاسب نفسه.
0: يعني فاطمة إحنا هل علينا بالظاهر؟ يعني أنا مالي شغل بنيتك أنت شنو تكون. أنا علي شنو اللي قاعدة أشوفه ييني منك.
1: شوفي فديتك، يعني أنا ما راح أحكم على الإنسان بالظاهر من أول شيء. طبعًا أكيد في أفعال ومواقف تساعدين، بس ما يصير أقول والله هذه الإنسانة قلبها طيب وأسمح لها تجرحني وتشق في قلبي شقوق ما تخيط، تخليني أكش من علاقتي فيها، ما أحبها، أتجنبها سواء كانت صديقة أو كانت حتى من الأهل. ترى يعني الكلمة الطيبة.

0: صدقه.
1: يقول لك هذه انسان فاطمه اندفاعي، يعني هو يحب الخير بس يندفع.
0: انزين الله يسلمك، الاقربون اولى بالمعروف. اذا كان صديق او كان من الاهل، اذا انت اذا هالشخص ذي يعزني يكون معاي يلجم نفسه عشاني، يلجم نفسه علاقته مع الغرب كيف معاي انا يدرب نفسه. سبحان الله الانسان مع التدرب اذا يبي يعدل لسانه وعدل اسلوبه مع الناس يقدر يعدله ترى. لكن اللي يقول لك لا انا بقط الحكي وكيفكم، لا والله انا قصدي كيفك انت، انت انت وايد حساس يتهمونك، لا لا انت وايد ذي او انت وايد
2: تبالغون وايد في رده الفعل ما له داعي.
0: في روحك لا انا صرت يعني هذه اذا مثلا احد قط علي كلمه اقول سبحان الله شلون طلعت الكلمه كذي من غير ما يحسبونها. هذا اللي ما عندهم انسانيه عاد اهل ولا ربع. والصراحه سبحان الله الايام تكتب بالفعل ان ذيلا سبحان الله يعني مخبرهم داخل مبنظيف
2: صح. فاطمه فاطمه قبل لا اختم معاك، قبل لا اختم معاك وناخذ الاتصال اللي عقبك، انت قلتي بديتي قلتي احنا يوم كنا صغار. انزين هل موضوع ان احنا يوم كنا صغار كان موضوعنا يختلف وممكن نتحمل، الحين الواحد كل ما يكبر في العمر خلاص هاي الدائرة التحمل عندها تصغر تصغر.
0: نعم نعم
2: خلاص
0: نعم،
2: نعم. يعني من كذي أنا قاعد أقول لك
0: خلاص.
2: هو طيب يبغى حق نفسه طيب، فما لا لا تقعد تقول لي بس أنا طيب طيب تقعد تكفخ فيني، ما يصير كذي صح ولا لا؟
0: سبحان الله الأهل ربنا ديفولت شديد طيب وحسنية وعرفتي
2: والله.
0: لما نكبر نكبر وضحكنا الدنيا برا مع ناس يعني تربيتهم غير عن تربيتنا نكتشف أشياء غريبة.
1: شكرا لك يا فاطمة، طلعي من الفريج اللي انت فيه فاطمة. أوكي
3: السوالف هذه والخرابيط هذه ما تمشي
1: ما قصرتك، حرها الموضوع مثل ما هو حرني من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 ومن خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
2: ليش؟
4: أنا الطيب وعامل فيها مش طيب.
2: لأن تعرف أنت ليش تقول لنا قاهرك الموضوع؟ لأن صدق إحنا تحملنا ناس
1: بما فيه
2: في حياتنا إيه يعني وتصبرنا بس عشان عن ذي الكلمة.
1: ليش لا
2: طيب ترى يعني ما
1: لا تشطفين
2: إحنا جراني. ألو مساء الخير.
1: حتى الذي
5: مساكم الله بالخير.
1: عليك مساك الله بالنور والسرور معنا.
5: يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك
5: وياكم أبو سعد.
1: أهلين يا أبو سعد.
2: إيش فيك اليوم صوتك بيس صاير يعني وهو
5: الصوت الصوت كلش راح.
1: ما عليك ما عليك شر يا أبو سعد.
5: حياك الله أبو سعد. السلام إن شاء الله.
2: تسامح لأنه طيب.
5: والله يا سيما إحنا مشكلاتنا إن فعلًا نسامح. عمر قلبنا ما حب إنه يشيل على أحد في الدنيا. بس مشكلة هالطيبة بعد يعني ودتنا في زوايا إحنا غنيين عنها. يعني ساعات الواحد يجي ويقول أنا طيب وأنا غيره ويسامح ويسوي، بس الموضوع كله ينقلب عليه في النهاية. يعني سامحت ما سامحت نفس الشيء.
2: يعني أبو سعد في ناس للأسف أنت ترضى على نفسك تصير مداس حق الأولي والتالي. يعني
5: لا لا.
2: تعال بس بس عشان
5: لا يعني هي لها أكثر من زوايا
2: القصد
5: يعني على سبيل المثال.
2: تفضل تفضل قول.
5: الله يزيد فضلك. يعني على سبيل المثال خلينا نقول مثلا مسؤول أو أحد أو غيره في شغل في مكان وذي صارت مشكلة أو سوء فهم أو هذي، فحبيت أنت من طيبة منك دشيت اعتذارتي وحبيت تبينين للموضوع، فياخذك أن أنت إيه غلطانة ما داش لي أو ما ياني إلا هو غلطان هو مسوي هو ذي وأنت في نيتك طيبة، لك ما ياخذون على هالطيبة يودون النقطة يعني يحكرونك في الزاوية.
2: زين انت انت شخصيا شلون يعني تكون ردة فعلك مع ناس اكثر من مرة يغلطون عليك اكثر من مرة يجرحونك اكثر من مرة ايه؟
5: انا ما عندي مشكلة سيما، انا ما اشيل على احد، انا حتى لو انا غلطان او مغلوط علي انا اروح وسامح ولو مريض ادش له واقعد معاه واكسر عين النيته بعد
2: ولا ينكسر عينهم بعد ولا ينكسر
5: عينهم.
6: غلطان غلطان شوف انا بقى انت غلطان.
5: طيباتنا اللي تربينا عليها ما تعلمنا على الحقد ولا تعلمنا ان نشيل على احد.
1: نعم
2: يعطيك العافيه.
1: تسلم
2: شكرا
1: تسلم يا ابو سعد. تسلم يا حبيبي.
2: طبعا هي كلها وجهات نظر وآراء.
1: كل اللي يتصلون في اذاعات الكره الارضيه طيبين على من الشر.
2: ما ادري انا بعرف في من الشر في من الشر
1: انا اشوف في من الشر
2: لا صدق يعني كلنا طيبين
7: انا عايز افهم
2: كلنا في النهايه
1: مره
2: كلنا زين. بعدين بقول لك

0: شيء، يعني احنا ما نتكلم عن اخلاقنا او تربيتنا، ترى الكل متربي والنعم فيهم والكلهم فيهم اخلاق
1: ملكي الكيفج.
0: يعني القصد مو ان انا اذا مثلا صارت ردة فعلي او ان انا مثلا وقفت ناس عن حدهم معنات ان انا مو عندي اخلاق مترابية، يعني هل بس لان انا لازم امشي السالفة؟
1: برد على سؤال شدي، بس خلنا ناخذ اتصال لان ذي نقطة جدا مفصلية وخطيرة في موضوع
0: قلت لك. يلا الو مساء الخير.
2: الو سعرات الحرارية الله يحرقك.
0: الو مساء الخير.
3: يا هلا مساء النور
0: خلود.
1: يا مرحبا.
0: حياك الله يا خلود.
3: هلا حبيبتي وياك خلود ام سعد.
0: والنعم والنعم
3: والنعم بحالك
0: ام سعد. ام سعد ام سعد اللي اتصل فينا سعد يعني؟
3: لا
0: اي لا هو ابو سعد. ايش فيك عماد؟ ما عليه مو بمراكز.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: مو بمراكز.
1: صباح الخير.
4: يا انت نفر ما في
0: كويس. طيب لنا طيبين احنا.
1: طيبين مضيع مضيع
3: فعلا طيبين.
0: حبيبتي قولي.
3: الله يعطيكم العافية.
0: الله
3: لا والله برنامجكم وايد حلو صراحة، ومثل ما تقولون يعني طيتوا على الوتر الحساس. يعني الإنسان ساعات تكون عنده كرامة نفس ما قلتوا، بس لا عاد الكرامة لازم تكون خط أحمر، مو بحق كل من ولا بحق كل من، يعني مثل ما تقولين نصير مداس.
0: اي
3: في ناس قاعدين وياهم فطور ما طلعين من عندهم يعقرون فيك من تشوفيك.
0: نعم.
3: انزين اذا وقفتيهم عند حدهم او قلتي لهم واجهتيهم صرتي عدوه، صرتي مو بزينه. انزين في هذه الحاله هل انتو حين قلتوا يعني هل احنا نسامحهم لو ما نسامحهم؟ بالنسبة اتكلم عن نفسي.
0: نعم.
3: انا ما سامح.
0: ما تسامحين اللي اخطأ في حقك يعني اكثر
3: اللي
0: من
3: ايه؟ اللي اخطأ في حقي ما سامحه مستحيل، حتى لو ييني وحتى لو هو يسمعني، ترى في ناس يسمعوني. حتى
0: نعم.
3: لو ييوني وانا قايلة لهم انا وعيالي وبيتي خط احمر، حتى لو ييني عند البيت والله اطردهم والله أطرد.
0: يعني يمكن لنا كانت الأذية أكثر منه الواحد
3: وايد وايد.
0: نعم.
3: والمشكلة وقفنا ساعدنا سترنا، بس شفنا لا شفنا الشيء وايد زاد عن حده. ومثل ما تقولين أختي يعني والحقران تقطع المصران. أنا بعد هذه التقاعدة حق نفسي أنا أي شخص أو إن كانت مرأة أو ريال.
0: نعم.
3: أي محل أنا آدش فيه وهم موجودين ترى أنا عادي أطنش لهم وأشقحهم ما أسلم. أنا خذيت تقاعدة على نفسي يعني مو على غيري اللي أسالي.
1: إنزين أم
3: يعني
1: سعد.
3: إيه خلاص مثل ما تقولين يعني بحيته.
1: أم سعد. نعم. شو بتردين على اللي يقول لك يعني من نفس المحيط اللي أنت فيه يقول لك يا أم سعد عاد تصيرين كذي كبري قلبك
0: مسامح كريم
1: مسامح كريم الدنيا ما تسوى
3: مستحيل
1: الرجال طيب ترى او المره ذي طيبه ترى بس هي ما تعرف
3: نعم.
1: واحد
3: درد عماد صرنا طيبين ايش حصلنا ابوي ايش حصلنا
1: عوار القلب
3: حصلنا عوار القلب فعلا يعني انا الحين خذيت تقاعده حق اهلي اهل زوجي ربعي ايا كان ايا كان يغلط علي يجني على اللي بي ما بكلمه ولا بتمادى وياه بأي غلط ولا ببرد قلبه حتى بحرف واحد بس ترى هو لو حصلته في أي مكان يعني يتوقع ترى أنه أنا ما بسلم عليه. يعني أنا هذه فعلا
1: أنت واضحة وصريحة يا مسعد ما عندك
3: لا لا لا لا لا لا, لا أبوي عماد ليش أجاملك أبوي تبيني أجاملك أو إذا شفتك يعني في مناسبة أو في حالة وفاة
1: إنزين أنا أخذيني على قد عقلي مسعد لأن
3: لا
1: أنا أبي أوصل شيء
3: لا
1: لو قالوا لك أنت مسعد طيبة أنت مبهلون
3: عماد أنا طيبة حق نفسي لأن أنا ربوني أهل والحمد لله عرف تربيتي أعرف تربيتي كل واحد يعرف شنه تربيته بس أما يعني بتغلط علي مرة مرتين ثلاث بالتمادة لين يصيرون عشر قلاط لا لا لا لا
1: شوف مساء أحمد اللي قلت لي أنا ترى معهم سعد في ذي اللي قلت لي أيوة أنا مو واللي قالوا لك بعدها مو مقتنع شكرا يا مسعد مسعد
3: هلا
1: لأن أنا بستغلش لصالحي لأن الحين أنت ما أنت

0: الحين عندك موقف مثلا راح تمزح؟ لا نانا
1: لما انت لازم تكون سريع الله يهدوك. يمكن هي
0: وين سريع يدوش ماراثون هنا.
2: انتم تستمعون الى حلقه معاده من برنامج اي اف ام.
0: ترى مو بسامح حتى لو قلبك ذي
1: 1-7-4-5-6-5-6. الو مساء الخير.
3: هلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ام احمد.
3: هلا مرحبا.
1: يا هلا حياك الله يا ام احمد.
3: بالخير.
0: حياك الله بالنور والسرور يا ام احمد.
1: يا هلا وسهلا.
3: تمام شلونك؟ طيب ان شاء الله.
0: طيب حالك؟ طولي عمرك.
3: في مختي شلونك؟
1: الله يعافيك يسلمك يا ام احمد.
3: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: رايك انت في الموضوع يا ام احمد؟ يعني
3: طبعا انا مع مساعد اللي قبلك. مساعد حبيبتي قلبا وقالبا. معاها اللي يغلط مرتين وثلاث. انا الحين هاي اللي يغلط مرتين وثلاث ومو من العائلة أتكلم مثلاً أو مو من المقربين كلش. لا خلاص ديليت سوي له محو من الحياة.
0: يقول لك عاد أنت طيبة وقلبك طيب يا أم أحمد.
3: لا طيبة عاد عيازنا وإحنا طيبين خلاص. وبعدين بالأخص إن ذي
0: مثلاً
3: هاي الأكاف اللي من برا المحيط ما له علاقة فيهم فليش أسامحهم؟
0: إنزين من داخل يحي. من داخل العيلة. أيوة. الله لا يقول يعني.
3: أنا كنت بتصح حق اللي من داخل. اللي من داخل بتسامح ليش؟ لأن تربطك فيهم علاقة صلة رحم، تربطك فيهم علاقة مثلاً أهلية. يعني علاقة وطيدة بينهم.
1: إنزين أم
3: يعني
1: أم أحمد واحدة واحدة من الأهل
3: ولكن.
1: واحدة من الأهل دائماً في كل مايلس تقعدون في كذي كلها تحاول إن هي تقلل من قيمتك ومن قدرك.
0: أو تقطع عليك كلام.
1: وتقطع عليك كلام. هاي واحدة.
3: أي. هذاني فديت قلبك بقول لك يعني إذا واحدة مثلاً خلنا نقول في ناس في أهل مقربين كلش وفي أهل لا ممكن إن أنت بعد تتخلين عنهم ترى.
0: يعني في درجات بالأهل.
3: اي طبعا في درجات. في ناس ما يبود منهم كلش نهائيا ولكن بسامحهم ولكن حطي تحتها اربع خطوط حمر تتغير درجاتهم عندي.
0: يعني ممكن هو درجته هو ممكن تكون درجة ثانية ثالثة بعدين ممكن يصير عاشرة.
3: طبعا بسامحهم ولو شفتهم بسلم عليهم بحكم صلاة الرحم اللي تربطني بهم وبحكم العلاقة اللي تربطني فيهم ولكن الدرجة
1: لكن المكان اللي كانت فيه قبل خلاص
3: المكان أيوة
1: تتغير.
3: المكان ما بتكون نفس الشيء. المعاملة ما بتكون نفس الشيء. ما في حبيبتي البشر لنا خطائين. ما في إنسان ما يخطأ ولكن درجة الخطأ تختلف. في ناس سبحان الله يتعمدون إن يقصون الآدمين. يتعمدون
1: بالضبط.
3: ولكن في النهاية الحين يعني مو نفس أول بعد أخوي عماد وأختي سيما مو نفس قبل. الناس تتحمل الحين. الناس ما تتحمل ترى.
0: مساء سيما قالت شيء بس على السريع أم أحمد. مساء إذا تتفقين ولا لا إن هل في مرحلة عمرية معينة الواحد خلاص؟
3: طبعا غالبا وغالبا مع سيما بعد مرحلة عمرية خلاص تبند على الكل. سوي سويتش أوف.
1: لأن أنا في هاي المرحلة الحين. في هذه المرحلة وصلت دي هاي المرحلة ان ابند على ولد كله بلوك بلوك من قلب خلاص.
0: انت طيب.
1: لا
0: انت وسعد سادر مو بهاللو. انت شرير مو بشرير. انت
1: ابي اسمع انغام يا طيب.
0: اوه ما ملحقت عليه انا يا
1: لا انغام. انا قلت انغام احمد شلون تحضي رويشه؟
0: وين بيطلع انغام اغنيه
1: يا طيب
0: من قبل ماضي
1: موجوده.
0: يلا خلينا ناخذ من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
1: الو مساء الخير. الو
4: الو
1: يا هلا وسهلا.
4: هلا مرحبا.
1: حياك الله. من معانا؟
4: معاكم نور.
1: اهلا نور.
4: هلا
1: عاد الحين بدش الكوتش نور
0: بتقول لنا
1: بتغير لك الموضوع من الالف للياء. ها بتقولي
4: الله
1: يعافيك. ايه عارفه انا عارف. قولي
4: الله يسعدكم.

0: أنا بقول لكم موضوعكم وايد حلو صراحة اليوم، وعلى جرح الكل الكل الكل.
1: واضح إيه.
0: أول إيه أول نقطة فعلًا الواحد ترى الكل متربي، كلنا تربينا على الطيبة ودي، لو كنا بعد الدنيا تربي. بعد الدنيا عقب لها دور، التربية اللي ربيناها في بيتنا لما نطلع في المجتمع ترى تربينا وتغيرنا، لأن أهما لكل فعل ردة فعل.
2: نعم.
0: بتسامح مرة مرتين، بتأخذ خبرة يعني مع الحياة في تعاملك مع الناس. عقب بتتغير وجهة نظرك والأدم يرسم حق روحه مبادئ ويوصل حق عمر معين خلاص يمشي على هاي المبادئ. وفي حديث حق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللسان مغرفة القلب. يعني اللي في القلب،
2: يعني اللي في قلبك بيطلع بيطلع
0: مغرفة. مغرفة يعني نفس اللي لنشوف فيه القشرة، مغرفة يعني هو المنسب مال القلب.
2: يعني لا تقول لا تقول لي نور ان انت مثلا قلت لي كلمة وبعدين تقول لا والله مو قصدي، لا قصدك.
0: لا لا لا لا هما مو بيهال، هو بيهال اللي الاخوان اللي طقوا بعض قال لا ماما انا بالغلط طقيت. لا لا في لحظة الغضب يطلع كل اللي في القلب. يعني أهما قصدي أهما كانوا يتريون اللحظة. ليش الغضب؟ إحنا ما نقدر نعمل
1: نور بشكل سريع. أنت أطيب منها وأنت قلبك أكبر وما عليه.
0: لا لا لا ما عليه ما عليه، بس حتى شرع الله يقول، حتى شرع الله يقول تغفر مرة مرتين، بس اللي ما يحشم روحه ما بيتعب. في تعرفات واحد بنبض أو بنعتمين واحد منهم ومتأكدة إذا ما يتعب ما في لا تسامحه.
2: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. يلا يبا خلاص نقعد إحنا بس طول عمرنا نندادي ونداري ونطاطي ومرش نسوي لا يبا.
0: وأنا عندي قانون، يعني بقول يعني قانون أنا سنيته حق روحي، اللي دائما يبتدي بالكلمة
1: أيوة معكم.
0: أيه؟ ترى اللي يقط الكلمة ويقول لا قشمرة والذي لا لا لا دوم أنت ربيت علي هنت عليك، حتى لو قشمرة معناه قلبك مو بنظيف عليك.
2: قشمرة بايخة وثقيلة وما لها معنى
1: عادة واطب.
2: والله العظيم يعني أنت حم بتقول لي مثلا بتجرحني بكلام بتقول لا والله مو قصدي أنا تغشم. لا لا لا إذا هلون غشمرتك لا تغشمر.
3: غلطانة
2: ما حد يتقبل ترى خلاص
1: بلاش غشمرة.
2: ما لنا خلق إحنا نتحمل أحد في الدنيا كذي. ترى واحد زاد واحد ترى صج اثنين. لا تقول لي لا مو باثنين.
3: انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا.
1: صلى على النبي صلى على النبي.
2: لا احنا روحنا
4: واغلى واطيب قلب.
2: اي
4: فسر لي العالم معنى الحب ونشاوره وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا عز واغلى.
1: قبل ما تخلص الاغنيه عقب الحلقه الثانيه باكر.
2: والله حلوه الاغنيه والله
1: دوروها حلوه على فكره. كانت تغنيها ويا ابوها.
2: اي كلمات حلوه وايد
1: بمعيه ابوها كانت الاغنيه. الو مساء الخير.
2: الو الو مساء
5: عليكم. شوكم شخباكم عساكم بخير طيبين فمالا.
2: لا لا مو فمالا. الو مساء الخير.
6: مساء النور.
2: حياك الله يا هلا وسهلا.
6: الله يحييك استاذه.
2: من معنا لو سمحت؟
6: معك فيصل.
2: فيصل حياك الله يا فيصل.
6: الله يحييك.
2: قول يا فيصل. قول فيصل قول.
6: موضوعكم يعني ما ادري هو اتكلم عن اللي يتكلم ولا اتكلم عن اللي ينظلم. يعني
1: الحين انت يا فيصل واحد غلط عليك يقولوا لك لا تزعل من لان قلبه طيب، تسامحه ولا ما تسامحه لان قلبه طيب.
6: ايش رايك اقول لك استاذ اذا واحد انظلمت منه ايش تسوي؟
1: اي ما هذه اي
2: انت شلون تتصرف فيصل؟ يعني الحين هاي بعد الظلم ترى بعد هاي بعد مصيبه اكبر. الشخص
6: انا بقول لك صادني وانت تقول لي اذا هل انا سويت التصرف الصحيح والله لا. احنا يعني عم نقول ذكر اسامي ولا شيء نحاول عشان ما نخوض
2: نعم ساعات نعم.
6: ترى زين
2: لا لا تخورة. لا لا تخوره فيصل مو بن
6: لا احنا نقولها بطريقه محترمه قد ما اقدر يعني شوي شوي. احنا في الوفد المسرحي جمع

0: جامعه البحرين. يدربنا الاستاذ القدير الاستاذ ابراهيم خلفان. زين من شهر 7 نتدرب الى قبل يومين. يعني غير اللي احنا هدينا اشغالنا واللي متسافر مع اهله واللي خذ بدله سوت كامله ب 100 وشوي دفع عليها. من خبر ان عرفنا ان حصلنا التذاكر. يوم الثاني كلمتنا الاستاذه قالت لنا ان كنسلوا السفره. شو السبب ما شنو؟ قالت علمي علمكم ما ندري. رحنا بنقابل المسؤولين. مسؤول رقم واحد كتبوا ورقه يلا ان شاء الله. طرشنا مسجد حق مسؤول رقم اثنين ما صار شيء. رحنا بنقابل مسؤول رقم ثلاثة عشان نشوف شو السالفة على الأقل نعرف. ما في شيء.
1: الموضوع يختلف فيصل. احنا موضوع حلقة اليوم
0: يا ربي بس انا يعني
1: انت بس مشكلتك ايه يعني انت تسامح ولا ما تسامح؟ اللي صار ما بتسامح صح؟
0: اكيد يعني هذا الظلم يعتبر
1: ايه. بس يعني انا صفني ان موضوعك وايد غير عن موضوع اليوم. يعني انت واضح انك شايل من موضوع ومشكلة وما لومك عليها صراحة.
2: ايه يبين
1: ايه ما لومك لكن للأسف من خارج نطاق موضوع اليوم.
2: اسمح لنا يا فيصل.
1: سامحني يا فيصل حبيبي. شكرا. ان شاء الله ما تزعل منا احنا بعد.
2: لا
1: ترى قلبنا طيب.
2: 1-7-4-5-2-5-2-6. الو مساء الخير. الو
3: مرحبا.
1: يا مرحبا.
3: أهلا بيكم كيف الحال؟
2: يا مرحبا. يسلمك من معنا.
3: أتاكم على القوة.
1: يسلمك.
2: يقويك.
3: الحمد.
1: هلا الحبيب من معنا.
3: مال مدينة عيسى مشكلتهم مشكلة حساسين كنا سنسر مال كمبريتر.
1: ما أدريش عليه أنا أعرف أنا. فقارة. إذا قل لي من معنا زين.
3: عبد الله معك.
1: هلا أخوي عبد الله.
3: 15 سنة عشرة عمر. سفر وطلعات وسهرات. ما ما تعيش خبرك انت وباليسات تغسل الرنقات
2: وايد حلو الماضي حلو حلو حلو. قول عبد الله
3: تصيرك بتوين شغلات بس انه بعد 15 سنه يتهمك اتهام يقول فلان قال عنك ان انت قلت عني كيت كيت كيت. انزين تعال كلمني تعال صارحني يا اخي. عشرة عمر بيننا هنا صار لنا 15 سنه بس مشكلاتنا يا اخي صدقني ترى قعدت في الدختر يومين بسبة التفكير.
2: لا إله إلا ها. يعني هو مايا وتكلم معاك وخذ الموضوع منك سوى ردة فعل بروحه.
3: إيه بس خلاص هو مقتنع أن خلاص. أنا قال الكلام أنا اللي مسوي أنا اللي فاعل أنا اللي ذي ضد هو وضد
1: يعني. إنزين هذه عشرة عبادي 15 سنة.
3: إنزين
1: الحين لو قال لك ما عليه رابعك قالوا لك ما عليه سامحه قلبه طيب يحبك هو اللي بس
3: هل يعني رابعه لو يسوي لي رن وبند اتصل له على طول
1: ما يعني مسامحه انت
3: مال مدينه عيسى غير
1: احنا قلبنا خضر
2: والله قلبك طيب يا عبد الله
1: احنا قلبنا خضر مال المدينه
3: مدينه عيسى غير بس عموما البحرينيين قلبهم وايد وايد وايد
1: مش الغربالنا يا اللي انت تعتقد ما تغربلين من شنو يعني؟
2: ما تشوفني جميلين ما شاء الله إله إلا الله.
1: ما أخوي؟
3: ما المدينة العظمى عزيز.
1: أنا طبعاً أنا في جرعة. جرعة لا وأقول لك عبد الله والله أفارش جوني عبد الله. عبدي.
3: قول عاد عبد الله قول
1: ما قلت لي ها نعم شيء خرب لك على الخاط. أقول لك. وبعد فيهم شيء مدينة العظماء إذا تتفق ولا لا
3: قول.
1: إحنا بعد حبيبة
2: حبيبة
1: ها على البحر ونحب سرعة قلبنا خضر. ولو راتبك 200 عادي تزوج الثالثة والرابعة ما عندنا مشكلة.
3: قبل غير
1: إيه قبل
3: غير
2: يلا نهديك هذه الأغنية عبد الله نهديك هاي الأغنية
1: أغنية شوفها يعني أوقع غير أغنية
2: مال مدينة
1: أغنية
3: العمدة بس قلبي أنا متعور من ثلاثة أيام
1: بسم الله عليك
3: أنت من منطقتنا لازم
1: حبيبي بقول لك شو تسوي بس ما أقدر على الهواء بعدين على الهواء الخاص نتكلم مع بعض

0: يعني إذا بنتكلم عن الطيبة
1: وانت تدرين
0: لا تغنين لا سكر المايك. الناس بتكره شيء اسمه سلم موسيقي، بتكره نوتة، بتكره آلات موسيقية.
1: أحلى مقطع والله ذي.
0: سمعي روحك.
2: استني حبيبتي، حبيبتي استني.
3: شفت الفرقة هذه؟ لوعه أقول هذا اللي يسمعها خلاص يتوب ثاني يوم.
0: إذا نتكلم عن الطيبة على السريع كذن وفي عجالة، الله يرحمه أبو محمد علي بحر، لا عصارة الطيبة ممكن تنحط في هذا الرجل.
1: الله يرحمه.
0: عصارة
1: خالصة. أيوة الله الله يرحمه.
0: تنحط في هذا الرجل الله يرحمه. يلا نقول ألو.
1: ألو.
0: تحملي تجربنا الإجرام مرة ثانية وتغامرين المغامرة اللي ممكن تودي بسماع الناس إلى التهلكة.
2: سلام على الزكاة.
0: لو شفته الاستديو سوت بيده شنو انت تدرين انا خفت.
1: الو الو مساء الخير. الو خالد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: قرفة سبع.
4: الله بخير.
1: حياك الله.
0: خالد مصابك الله بالنور.
4: الله يمسكم بالعافية.
0: حبيبي دوم اجمعين.
4: عندي نصيحتين صراحة بخصوص ابو قلب ابيض اللي يمشي ويجرح الناس. ترى غلطان وكل ساق سيسقى بما سقى.
1: نعم.
4: مرات ترى هو ما يدري اصلا قاعد يجرح ولا يعني جالس يتطاول ويقل ادبه. في ناس تحتاج انك توقفها عند حدودها مرات. نصيحه له، في بيت قال جابر مشيره شاعر يقول القلب يكسرها اللسان ولا تجبرها اليدين، ما هو بعض من كل يوم أن تكسره وتجبره. وبالنسبة للي مغلوط عليه
1: الله الله الله صح لسانك يا خالد. قل لنا هاي الكلام مرة ثانية بس نسمع شوية
0: يعني بالعدل.
1: إيه؟
0: بدون عيلة.
1: إيه قول
4: إن شاء الله. في شاعر اسمه جابر نشيرة يقول القلب يكسرها اللسان ولا تجبرها اليدين، ما هو بعض من كل يوم أن تكسره وتجبره.
1: الله الله الله إنسانك.
4: لا تحمل نفسك فوق طاقتها. بالنسبة للي مغلوط في حقه أو اللي يعاشر الناس اللي تجرح بحكم أن أو تعتقد أن أنا عفوي ولا أنا صريح، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتها. يعني الله سبحانه وتعالى لا أجبرك في هالشيء ولا أمرك في هالشيء. اللي تقدر تحمله تحمله. اللي فوق طاقتك لا تتعايش معه. في ناس
0: مهما كانت درجة قربة لك خالد،
4: المفروض بسبب قربة لي ما يجرحني.
1: أيوه يعني ها المفروض يعني هو مو أنا يعني أنا يمكن
4: يعني من المفترض أنه لأنه قريب ما يتطاول ولا يجرحني ولا يعرف الأشياء اللي ضايقني ليش يسويها. إذا أنا عزيزي عليه مفروض أنه ما يسويها من الأساس.
1: نعم.
0: خالد في ناس ما يعرف أن ذي الشيء يضايقك، يعني ما يقصد طيب. ان ذي الشيء يضايقك ولكن صحيح. يجرحك. خلنا نستبق حسن النية بان ما يدري ان ذي الشيء يجرحك.
4: وانت ممكن مرة
0: اي
4: مقطع كلام كذا ممكن فضل. مرة واسامحك. يعني هو عماد مو معقولة انت بتعيد الغلط مرتين وثلاث واربع كله بشكل
0: لا عنفل. يكون طابع يعني مثلا خلنا اعطيك على سبيل المثال لان انا غلطان ما شرحت لك عدل. خلنا يعني مثلا شخص طبعه يقط الفاظ ثقيله ونابيه نوعا ما وصوته دائما عالي زين مره ومع الكل ويصيدك انت نفس الطريقه، هل هذه تسامح لان قلبه طيب؟ هو ما يقصد بس هو يغلط على
4: اللي موجودين نفس العينات اللي تكلم عنها. هذه طبعا من حياتي ليش انا اتعايش معه.
1: نعم نعم.
4: شخص ممكن يعني نفس ما قلت يرمي علي كلام ولا انه يجرحني ولا انه يعني يستصغر شعور يعني يرمي علي كلام ويجرحني فيه، وحتى لو يعني تكلمت معه ولا عاتبته ما بيفرق معه، يقول لك هذه طبيعتي ولا هذه عفويتي. لا يعني انت ما تسوي شيء يعني بشكل لا ارادي، لا انت قاصد. واللي شاركوا قبلي ما شاء الله كفوا ووفوا.
0: ما قصرت يا خالد. شكرا شكرا لك.
1: اتصال من خارج المملكة معنا على 0973

0: 1-7-4-5-2-5-6. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، شلونك؟
0: حياك الله، يا هلا وسهلا.
1: عمار شلونك؟
2: طول عمرك معنا.
1: أخبارك؟
2: الله يسلمك
1: يا أخي يوسف.
2: ونعم يا يوسف.
0: يوسف من وين تكلمنا؟
1: والله من السعودية، من الرياض.
0: يا مرحبا، حيا الله للرياض. يا هلا وسهلا،
2: تفضل يا شيخ.
1: والله يا عماد، تبي الصراحة أقول لك؟
2: قل.
1: لا تسامح.
2: ما سمعنا. لا
0: انقطع. ليش
2: تصلح احمد من تلفونك؟
0: قال لك لا تسامح.
2: اي عطاك يام الاخير.
0: عطاك يام الاخير.
2: شنو قاعد تحاولون بقى؟ على خط سيم، على بيل سيم. اوكي،
0: شنو
2: توم راجي بالغلط سحبي منها بعد.
0: مو على كيفك ترى.
2: بسرعه عاد، لان ما بقى شيء.
0: جالس.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
4: عليكم السلام يا رحمة الله.
3: معكم سلطان أبو ماجد من الجبيل، من السعودية.
0: الله الله الله، حياك الله يا أبو ماجد.
2: يا مرحبا.
0: الجبيل.
3: الله يسعدكم جميعا. الحين أنتوا طرحتوا موضوع عظيم جدا، ويوم سمعناه انقهرنا وبدأ الحزن فينا، ويوم سمعنا سوالفكم نسينا كل شيء وضحكنا معاكم. الله يجزاكم خير.
2: يا سلام عليك.
3: نرجع نسامح كل اللي زعلنا منهم.
2: يا سلام عليك يا سلطان، انت
3: ما شاء الله عليك.
2: سلطان المحبه يا سلطان.
3: يا حبيب قلبي، جايل راسك يدوم. انتوا اللي معك. والله شوف، انتوا جبتوا لي موضوع انا اعاني منه الحين لي 3 اشهر، والله ما نام الليل من انسان زعلني كثير لثالث مره في حياتنا الاخويه والصداقه اللي احنا بيننا. فكان يعني انتوا تقولوا انه قلبه طيب، طيب اللسان عنوان القلب.
0: نعم.
3: كيف شلون الإنسان ينطق بشيء وهو هذا الشيء ما هو بقلبه؟ يعني بعدين وعيت أنا وعرفت أن الإنسان هذا ممكن يكون حاقد من زمان ويزعل إذا قالوا له مثلا والله أبو ماجد أنتج أو سوى أو فعل أو ترك، فيحس بالغيرة والنرجسية اللي داخله. فمغلط مرة زمان وبعدها مرة، وكنت دائما على قولكم أسامح، مع أنه في نقطة مهمة والله إحنا بعدنا عنها أو نسيناها، أن الله عز وجل شرط العفو بالصلح، ومن عفى وأصلح.
0: نعم.
3: الشيخ ابن عثيمين يقول في شرط الإصلاح، هذا الإنسان إذا ما أصلح حاله شلون تسامحه؟ لأنه دائما بيصير يغلط عليك، صار أنت علكة في لسانه، كل شوي يغلط عليك، كل شوي يتجرع عليك، يحس أنك ضعيف وأنت إنسان طيب، بتقول أن العشرة اللي بيننا. لكن أنا عجبتني أبيات قالها واحد، إن شاء الله الله يسعفني أن أقولها لكم.
2: تفضل يا سيدي.
3: قد عفه الحياء مني وأنني عف اللسان أرق للأجوادي، وأعفو إذا سفه وأعلم أنني لابد يوما للمنية غادي، طبع جبلت عليه من الزمن الصبا، ومروءة ورثت من أجدادي، أني لا أرد عفو طبعا أني لا أرد على الكلاب إذا عوت، وأعفو عما قد يشين فؤادي، الأسد إذا زعرت فليس لثعلب بل تزعر الآساد للآساد. هذا اللي منعني أن أرد عليه دائما.
2: صح لسانك يا أبو ماجد، يا سلام على الاختيار.
3: فأنا حبيت إني أقطع خلاص، الله يستر علينا وعليه، والله يستر عليه. وفي نقطة مهمة يا أخي يوسف، الله يحفظكم، لما إنسان يغلط عليك أول شيء أنت تراجع نفسك، هل أنت عطيت الفرصة إنه يغلط عليك؟ طيب إيش هي كانت الفرصة؟ هل أنت من البداية أنت غلطت عليه؟ تلقى نفسك أنت أصلا كنت جدا جدا متسامح معه وحابة وتكرمه، فممكن هو يتجرع عليك. لكن المشكلة إنك أنت إذا أنت غلط عليه، لا هنا الحين أنت لازم تنتبه لنفسك. لكن ما دام أنت رجال ما غلط على الآدم وهو يغلط عليك دائما، اعرف أن الآدمي هذا حاسد حاقد عليك.
2: شكرا لك يا أبو ماجد يا حبيبي، شكرا. على فكرة اتصالك جدا أسعدنا،
0: سعيدين صراحة.
2: واضح أن قلبك جدا طيب يا أبو ماجد. هنا في مجال؟ خلاص ما في مجال،
0: اتوقع انه خلاص.
2: شوف انت مساعة، انا ما نسيت مساعة، انت سألتيني سؤال. شكرا لكل اللي شاركوا اليوم، شكرا للاخوه في التيك توك حبايبنا على راسهم من فوق. ابو ماجد كان على قولتهم ختامها كانت مسك. في البعض، وين كنت انا منهم، ما ازعل على اللي اخطا مره ولا مرتين، هو عارف انه اخطا او غلط، خصوصا لما يكون غريب. لا، أنا أزعل من اللي يقول لي ليش زعلت، ليش زعلت، هاي قلبه طيب مفروض تسامحه. أنا أزعل من الوسيط. أيه.

0: لأن مو مطلوب مني أنا أن دائما أكون أنا الضحية، ولأن شخص آخر عنده طبع أنه يجرح الناس بشكل بسيط جدا وبشكل مريح لضميره، ومطلوب مني أنا أني دائما أتحمل ألم كلامه أو جرح لي بعذر أنه قلبه طيب. أنا ما أزعل من الفعل أو صاحب الفعل، أنا أزعل من الوسيط اللي هو
1: اللي نقل لك الشيء،
0: لا من الوسيط اللي يحاول أن يقول أني يلومني أنا على زعلي. أنا ليش زعلت منه؟ ما في داعي تكبر الموضوع. أنا أزعل من هذا الوسيط، من هذا الشخص كوجهة.
1: أنا أزعل من الوسيط ومن اللي سوى الفعل ها، واللي ممكن أنه أيضا يوصل لي أمور
0: أصلاً عقب الخمسين واحد.
2: بس أنا مش فاضل
0: مملق. أنا المنظر أزعل منها
1: خلاص. أنا قلت
0: ديليت. لك إيش قال يوسف؟ خلص خلص
1: خلص يلا فهم
0: يلا يلا, يلا مع السلام يلا خلينا
1: طق الجرس طق الجرس.
0: أبوي برا خلني يوليني البيت.
3: واحد من ضيقة الخلق يضحك شلون يعني.

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج

0: للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث، تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: أسامة البوفلاسة مساعد رئيس قسم الفحص الفني في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
3: طبعاً إحنا راح نكون فريق متكامل من البحرين. مهام الفريق طبعاً يمكن الناس ما تعرف شنو هو الفحص الفني. رياضة السيارات طبعاً الناس تعرف إنه هو سباق سيارتين أو 10 أو 20 سيارة داخل الحلبة قاعد يسابقون بعض، بس كل شيء فيه قوانين، فيه انضباطات لازم الأفرقة تتابعها والسائقين، وأهم شيء عندنا اللي هو السلامة. طبعاً الفريق الفني أول ما يوصل أول شيء لازم يركز على فحص إعدادات السلامة في السيارات، زائداً الفريق اللي هو يكون قاعد يسوي الصيانة على السيارة. يمكن الناس تستغرب إذا إحنا نشوف وقفة السيارة لنغيرون التواير، خلينا نقول بتستوب، الفريق يدش أو يطلع حق السيارة لابسين بدلات، لابسين هلامت اللي هو الخوذة. هذه الخوذة لازم تكون مرخصة من الاتحاد الدولي، لازم تكون مفحوصة من الفريق الفني، يتأكدون أن هذه الخوذة صالحة مع البدلة اللي هي مقاومة للحريق. إحنا لازم نتأكد أن هذه الأمور كلها ماشية وسليمة. هي نفسها البدلة تقريبا اللي يلبسها المتسابق اللي يسوق سيارة الفورمولا 1. طبعا الخوذة نفس الشيء راح تكون اللي يلبسها المتسابق فريق أو أي فريق في سيارة الفورمولا 1 أو الرياضة عامة، لازم عليها تواريخ إحنا نتأكد أنها هي متواجدة. طبعا اللي هو يوم الخميس من الويكند، خلنا نقول بالنسبة حق ويكند السباق أو إجازة السباق أو نهاية الأسبوع، يوم الخميس اللي هو يكون الفحص الشامل اللي يصير في تشيك معدات السلامة، ونبتدي من يوم الجمعة اللي هو أيام التجارب. التجارب هو الأيام اللي إحنا نطالع حركة الفريق شلون يتصرف مع السيارة، ايش قاعد يسوي، ايش قاعد يغير. ليش؟ لأن يوم الكواليفاينج اللي هو يوم السبت، الفريق أول ما تطلع السيارة من منطقة الحظائر اللي هو البيت لين راح يكون تحت البارك فورمي. البارك فورمي يعني السيارة مو مسموح لي يغير فيها أي شيء. هني تبتدي مهمة فريق الفحص الفني إنه يكون حاط باله إن الفريق ما يغير أي شيء من الستاب اللي سواه على السيارة اللي هو الإعدادات إلين ما يبتدي السباق. طبعا بعد الفحص الفني في فريق ثاني اللي هم في البلاتفورم أو في الميزان خلينا نقول، أو على منطقة الجراج السكوتينيرينج، هذه راح يفحص السيارات عقب ما تنتهي الجولة، يتأكد إن السيارة مطابقة على حسب القوانين والشروط المطلوبة حق السباق. هذه إحنا حين دشينا تكنيكال بعيد عن الأمور اللي هي السلامة، زائدا وزن السيارة. وطبعا شوي صاير السنة أو خلينا نقول من العام أوت العام إن فصلوا وزن السيارة عن وزن السائق. الناس يقول لك ليش أو ما ليش، هاي طبعا بسبب إن الأفرقة تحاول قد ما تقدر تخفف السيارة وتضغط على السائق يقلل وزنه، هاي طبعا صحيا مو زين. فإدارة الـ FIA خلينا نقول أو الفورمولا 1 ركزت إنه يكون في مينيموم ويت حق السائق عشان يكون فت وما يكون في أي أدفانتج حق التيم إنه يضغط على السائق ويركز على سيارته. طبعاً ليه ما يخلص الكواليفاينج إلى يوم السباق، فريق الفحص الفني يكون في إطار اللي يسمونه هو البارك فورمي، يحط باله على سيارته. طبعاً كل فاحص أو كل واحد من السكوتنيرينج أو الفحص عنده سيارة يحط باله عليها من أول ما يخلص الكواليفاينج أو يبتدي الكواليفاينج إلين يوم الريس اللي هو يبطلون البارك فورمي، يشيلون السيل عن السيارات لأن السيارات راح تتغطى عشان ما يجسونها لما نرجع لها ثاني يوم. وطبعا حق أول يوم لثلاث ساعات ونص من عقب الكواليفاينج، بعدين السيارة تكون سيلد مغطية إلين خمس ساعات ونص قبل لا ينفتح البيت لين، السيارات تحت البارك فورمي وتنفتح يشيلون عنها الغطاء اللي هو خمس ساعات ونص قبل، ويكون الفاحص موجود، يكون يعني دائما حط باله على السيارة، أي شيء يغيرونه أي شيء بيضيفون على السيارة يطلبون موافقته طبعاً، ولازم يبون الرسالة أو الأبروفل من اللي هو الـ FIA Technical Delegate إنه هو سامح لهم إنه يغيرون ذي القطعة. ففريق الفحص أو الفاحص الفني يكون متواجد وقت ما يغيرونها ويأخذ القطعة القديمة ويتأكد إن

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: عايش فيني
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

0: 알아보자.
1: 엄마
0: 내 입 EFD

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
3: And the Grand Prix is go!
4: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
5: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
6: اقطام الرويعي رئيس فريق الحريق في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
7: كنت أنا في المرحلة الثالثة اللي رحنا الزيارة الثالثة طبعا، فشفنا هناك السيفتي من الأمان، فلازم احنا نطالع هاي الأشياء. اكتشفنا ان نحتاج حق الأشياء الكوبمنت اللي نحتاجها، توزيع السيارات من ناحية طبعا احنا لا تتمد مع الميديكال، توزيع الميديكال، الفاير، البتات، شنو موجود عندهم، شنو اللي موجود عندهم، هل عندهم توزعة نفسنا، نفس السيركت اللي عندنا، نفس الكوب مثل اللي استخدمه حق سباقات الفورمولا 1. راح نحط الخطة احنا استراتيجية طبعا من عندنا، مارشل من عندنا، بنتكون من 9 سيارات، بنتوزعون طبعا شباب بحرينيين على البت 1، بيكون شباب بحرينيين، مهمتنا نفس ريس البحرين، كلنا بنكون بحرينيين، وهاي فخر احنا نفتخر فيه ان نقدم هاي الشيء في ماليزيا.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.